0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: غمرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هوا راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، عددنا لكم جوله اجتماعيه وايضا جديده تمس سلوكياتنا اليوميه والتعامل ايضا في الممارسات المنزليه والشارع والعمل والمكتب بكلمات بسيطه وطاقه ايجابيه تلامس القلب. مستمعينا الكرام، راح نكون معكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

رحب بكم مستمعينا، أجمل ترحيب رحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير من المتاجر الإلكترونية لأبل وأيضا جوجل بلاي لأندرويد، وتسمعون على مدار الساعة. أيضا رحب بكل مستمعينا على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا نبدأ برنامجنا مستمعينا الكرام بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا بدرجات الحرارة وغيوما وتساقطا للأمطار في الشمال. وذكر بيان للهيئة أن هذا اليوم الاثنين الطقس سيكون صحوا في المنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 42، ميسان وذي قار 44، المثنى والبصرة 46. وأضاف أيضا أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون صحوا على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية وأيضا الجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذين اليومين، نتمنى لكم يوما سعيدا.

أعلنت مديرية المرور العامة تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية نتيجة دور الرادارات والفلاتر الذكية، مشيرة إلى استمرار انتشار الدراجات التخصصية الحديثة وأيضا في الطرق الخارجية لتنظيم حركة السير والاستجابة الفورية. وقال مدير إعلام المديرية أن الدراجات التخصصية التابعة للمرور لم تخفت أو يعني بل أيضا تكون تشهد انتشارا ميدانيا منظما في جانب الرصافة وعلى الطرق الخارجية السريعة، حيث يتم الاعتماد على أسطول حديث ومتطور منها يمتاز بالسرعة والقدرة على الوصول الفوري لمواقع الحوادث وتأمين التدخل العاجل. وتابع أن هناك توجيهات ومتابعة ميدانية مباشرة ومستمرة من قبل مدير المرور العام على مدار 24 ساعة لملاحقة المخالفات وتأمين حركة السير، لافتا إلى أن الإجراءات الميدانية الحديثة من استخدام الرادارات والكاميرات والفلاتر المرورية والإرشادات الفعالة التي برزت بوضوح خلال الزيارات المليونية أسهمت في خفض نسب الحوادث بشكل تدريجي في البلاد لتصبح من بين الأقل على مستوى دول المنطقة.

تساهم ممارسة الاستعانة بالإشارات الجانبية قبل الانعطاف أو التغيير في المسار في تنبيه السائقين ومنع الاصطدامات المفاجئة. إهمال الإشارة يصنع الإرباك في الشارع ويزيد من التوتر، لذلك الالتزام المروري يعني يبث الأمان ويعكس أناقة السائق وأخلاقه في الطريق. دائما استخدموا الإشارات في التنقل بين المسارات والانعطاف.

تعد تربية الطفل على حفظ أسرار المنزل وعدم نقل تفاصيله إلى الخارج خطوة أساسية في بناء شخصيته ورسم حدود علاقاته الاجتماعية، وأنها ليست مجرد يعني تعليم للامتناع عن الكلام، لكن ممكن هي تكون أداة تربوية قيمة لغرس مفهوم الأمانة والاحترام المتبادل وتقدير خصوصية الأسرة. وفي كثير أيضا من الأطفال للأسف يعني أول ما يروح مدرسة أو يعني يبدي شوية يعني يوعى يفتهم، فمباشرة يطلع أسرار البيت إلى الخارج، وممكن أنه يسولفها لأقارب، ممكن يسولفها لأغراب وغيرها. وتبدأ هذه الرحلة التوعوية يعني التوضيح الواعي ليس بالزجر والنهر وأيضا الصراخ واللوم عند يعني تعثر الطفل أو إفشاء أمر غير يعني يقصده، وبالتالي راح يزرع الخوف والارتباط في نفسه. ويعني ممكن يكون هذا الموضوع بالتفاهم بالحوار الهادئ والتحقق اللطيف، هذا الموضوع راح يخلي جسر بين يعني من الثقة بينه وبين والديه. وهذا عندما يعني يفهم الطفل إنه هو ليش يعني سوى هذا الموضوع وليش إنه لازم بعض الأمور تكون هي داخل البيت، راح يلتزم بذلك عن الاقتناع لا عن خوف. يعني في كثير من الأحيان إنه أنت يعني توبخه وتسمع كلام وهو ما يعرف السبب شنو ليش، يعني ما يتوقع الموضوع طبيعي إنه حكى هذا الموضوع أو طلع هذا السر خارج البيت، يعني يعتبره شيء طبيعي يعني. فأنت لازم تفهمه هذا القضية وتخليه أنه هو يقتنع أنه سوى غلط، مو يعني اقتنع بسبب الخوف. يعني في كثير من الأحيان أنه الخوف هو اللي يعني يخليه ما يقول شيء، يعني هذا مو صحيح، أنه لازم تكون بطريقة حوار. يعني يعني التحديد الواضح وتوضيح الفرق للطفل بين الأسرار المنزلية، المشاكل اللي تصير، هاي الطلايب والهوسة والصريخ اللي يصير بالبيت، مو يعني بالضرورة أن تكون يعني أمور عادية هذه، ونفهم الخصوصيات إنه هي شنو بين الأخبار العامة اللي المفروض عادة النقل ولا بأس إنه الشخص يشاركها خارج البيت يعني. وبالتالي القدوة الحسنة التزام الوالدين بعدم إفشاء أسرار الآخرين أو التحدث عن خصوصياتهم في المنزل يعني أو أمام الغرباء، هذه من الأمور المهمة جدا أنه يكون الطفل يشوف دائما قدوة إليه يعني. فأيضا الثناء على الطفل ومدحه عندما يظهر انضباطا واعيا في حماية خصوصية أسرته، يعني مو بس أنه وقت يعني أنه يخطأ أنه أنت يعني توبخه وتحكي عليه، يعني أيضا من تشوفه زين ومرتب وخوش ولية حباب، فأنت بالتالي أيضا لازم يعني تشكره وتثني على مدحه.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أصدرت وزارة التربية قرارات بشأن توزيع الملاكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، فيما أشارت إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة أن وزير التربية اجتمع مع المديرين العامين والجهات المعنية والمتخصصة في الوزارة لمراجعة ملف التسويات بشكل عام، مشددا على ضرورة سد الشواغر وعدم مخالفة التعليمات والأنظمة الخاصة بتوزيع الملاكات التدريسية. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير المعلمين والمدرسين للطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وضمان عدم وجود نقص في الملاكات التدريسية. وأيضا أوضح أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بالمدارس الواقعة في المناطق الريفية وأطراف المدن، ووجه الوزير بعدم منح أي انفكاك لأي مدرس إذا كانت حركته ستؤدي إلى تشكيل شاغر في المدرسة بهدف الحفاظ على استقرار الملاكات وسد الاحتياجات الفعلية. وتابع أن الأولوية ستكون لشواغر الدروس العلمية تحديدا نظرا إلى الحاجة للمدرسين والمعلمين أيضا ومدرسين في هذه الاختصاصات، مبينا أن يوم 20 من الشهر سيشهد ترتيب جميع هذه الجزئيات والتهيئة لانطلاق العام الدراسي. وبشأن فتح باب التعيينات لسد النقص، أكد أن التعيينات مرتبطة بالموازنة والسياسات العامة للدولة، لافتا إلى أن وزارة التربية تشهد سنويا حركة في الملاكات بالتزامن مع التوسع السكاني والحاجة إلى الأبنية المدرسية والملاكات التعليمية، وهذا الأمر يبقى رهنا بالسياسات العليا للدولة وما يتم تخصيصه ضمن الموازنة.

0: ومستمعين الكرام، لازلنا في تكملة موضوعاتنا لهذا الصباح وبين الأسرة والطفل وأيضا المعلومات العامة والطقس والأخبار المحلية. ننتقل إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عن فلسفة النوم. التفاصيل راح تكون بصوت شهلة محمد. نستمع معا ولنا عودة.
1: فلسفة النوم. طالما شغف الفلاسفة والشعراء على مر العصور بأسرار النوم، فنظروا إليه كآلة سفر مجازية عبر الزمن والمكان والذات الإنسانية، تماما كما جسده الروائي مارسييل بروست حين وصف لحظة استيقاظه بالضياع بين شخصيات وأزمنة مختلفة. وتتجلى هذه الفكرة بوضوح في تراثنا الديني والإنساني عبر قصة أهل الكهف الذين أنامهم الله قرونا طويلة، كأنما أبحر بهم النوم إلى المستقبل ليكون هذا السبات العميق جسرا بين حاضر مضطرب وغد آمن. وفي مقابل السفر والتجدد، كشفت الأساطير القديمة عن وجه آخر للنوم يرتبط بالموت والسكينة المطلقة. فالإغريق جسدوا إله النوم هيبنوس وإله الموت ثانتوس كأخوين توأمين ولدا من رحم الليل، بينما وصف الشاعر أوفيد النوم بأنه الموت المزيف الذي يخفف عبء الوجود. غير أن الفلسفات الشرقية والهندية نظرت إلى حالة النوم العميق بقدسية أعلى، فرأت فيه اتصالات بالذات الحقة ونقاء خالصا متجردا من الخوف، يشبه طهارة الإنسان الأولى قبل أن تثقله خطايا الحياة ومتطلباتها اليومية. ومع هذا التباين انقسم المفكرون حول قيمة النوم، فبينما استهجنه أفلاطون ونيتشه وعداه تضييعا للوقت والطاقات، رأى فيه الفيلسوف ريني ديكارت انقطاعا لحظيا عن التفكير قبل أن يأتي عالم النفس سيغموند فرويد ليؤكد أن الأحلام هي في الواقع رسائل اللاشعور المكبوتة وشكل دقيق من التفكير الغائر في العمق. وتزداد فلسفة النوم جمالا ورومانسية عندما يتنازع مع سلطان الحب، فالشاعر يبحث عن طيف الحبيب في منامه، بينما يرى محمود درويش أن النوم أحياناً هو المهرب الوحيد والسبيل الأطيب لنسيان آلام العشق والصخب. أما وضعيات نومنا مع تكور الجنين إلى استلقاء الرجل الفيتروني، فما هي إلا رسائل جسدية تعكس مدى إقبالنا على الحياة أو إدبارنا خوفاً منها. فمنذ نوم الأطفال الوادع إلى نوم الجنود الحذر في خنادق الحروب، يظل النوم سلطان الرغبة في النسيان والسلام. في المرة القادمة التي تتوسدون فيها وسائدكم، تذكروا أن تتركوا أعباء النهار جانباً لتسافروا في رحلة هادئة ونقية. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مفعماً بالنشاط والراحة.

المستمعين الكرام، تعد فلسفة النوم واحدة من أكثر المساحات التأملية، ويعني بطريقة معينة وأيضا بطرافة في الفكر الإنساني ممكن تكون هي المنطقة الفاصلة بين الوجود واللا وجود، بين السيطرة المطلقة على الذات والانهيار التام أمام الوعي الذاتي. والنوم مو مجرد يعني ممكن يكون ظاهرة بيولوجية حتى تعيد شحن الجسد، لكن ممكن تكون هي حالة فلسفية تثير أسئلة جوهرية حول ماهية الوعي، الوجود، الزمن والذات. وأيضا يعني هناك الكثير من الفلاسفة يعني طرحوا دائما أسئلة عن طبيعة الهوية أثناء النوم، ونذكر أيضا في الموضوع استمعنا لعدد أيضا من الفلاسفة، وأيضا يعني ريني ديكارت يعني انطلق من إشكالية الواقع والحلم، وكيف نتأكد أننا في هذه اللحظة لا نحلم. هذه الإشكالية اللي جعلته يعني يشك في الحواس، لكنه انتهى إلى أن التفكير والوعي بحد ذاته هما أصل الوجود. ويعني بالنسبة للعديد من الفلاسفة يعتبر النوم هو اللحظة اللي يتوقف فيها العقل عن القصدية، أي التفكير الموجه نحو العالم. والفلسفة الشرقية أيضا هناك يعني تقسم بعض الفلسفات الهندية الوعي إلى حالات، يعتبر النوم العميق الخالي من الأحلام في حالة من الاتحاد مع الذات المطلقة، وتذوب الأنا والأنانية مؤقتا، وتتوفر أو تتوقف المعاناة الناتجة عن رغبات العالم الخارجي. وأيضا في الأدب والفلسفة الكلاسيكية من الأغريق يعني كان أيضا ينظر إلى النوم والموت كأخوين توأمين، والاستسلام للنوم يتطلب ثقة مطلقة بالفناء المؤقت، أن تغمض عينيك ويعني تسلم وعيك وعدم قدرتك على الدفاع عن نفسك بالعالم، ومتأملا أن تعود في الصباح. ذلك يعني أيضا كثير من الفلاسفة يذكرون إلى أن النوم هو الانسحاب إلى الذات، حيث يتخلى الإنسان عن مسؤولياته تجاه الآخرين والعالم الخارجي حتى يعني يستعيد ملاذه الخاص يعني. وأيضا يعني النوم كحاجة جمالية بعيدا عن التفسيرات العقلانية، فالنوم هو استراحة الروح وثقل الوجود، من ثقل الوجوه أكيد، والوضع يعني الإنسان يعني يتعب به خلال اليوم، بالإضافة إلى أنه هو المساحة اللي يسقط فيها الزمن الماضي والمستقبل حتى يبقى الإنسان في لحظة سكون تامة، ويعود فيها إلى طفولته الأولى حيث لا مسؤولية والأمان.

مستمعينا الكرام، يعد يعني تقليل من إضافة الملح الزائد إلى الطعام واستبداله بالليمون أو الأعشاب الطبيعية خيارا صحيا حاسما للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتجنب احتباس السوائل في الجسم. فالأطعمة المالحة لا تؤثر فقط على صحة القلب والأوعية الدموية، ممكن أيضا تشكل عبئا كبيرا يجهد الكلى وتؤذي أيضا أو تؤدي إلى شعور بالخمول وأيضا تكدير النشاط اليومي. لذلك الاعتماد على البدائل الطبيعية كالليمون يضيف نكهة لذيذة للوجبات ويمنح الجسم انتعاشا وحماية صحية مستدامة.

مستمعينا الكرام، يقع الكثيرون في مأزق القرصنة نتيجة الضغط على الروابط الجوائز أو التحديثات الوهمية التي تصل عبر التطبيقات، وينصح بالتأكد من المصدر قبل الفتح لضمان سلامة المعلومات. هذا الإجراء الممتاز يمنع الاحتيال ويحمي بياناتك الشخصية والمالية، لذلك دائما استغلال التقنية بوعي يوفر لك الأمان. وفي كثير من الأصدقاء وأيضا الأشخاص يعني مباشرة يجيهم رابط أنت ربحت طيارة مثلا يعني، أو ربحت قطار مثلا، أو يعني ربحت يعني فد 70 دونم أرض يعني، فحسب عالم يعني الناس تتوقع أن الموضوع حقيقي وتضغط الرابط أو شارك الرابط مع الأصدقاء أو ادخل بياناتك ومعلوماتك وهذه التفاصيل. إذا ما متأكد منه فهذا ممكن أنه راح يضيع معلوماتك وبياناتك الشخصية والمالية.

مستمعينا، تعتبر مبادرة تقديم المسنين في الممرات أو إعطائهم الأولوية في الجلوس سلوكا حضاريا يعكس أناقتك وسلوكك والاحترام للآخرين. لذلك التجاهل يسبب المشقة للكبار ويعكس صورة غير لائقة، وهذا التصرف المسؤول يبني المودة ويمثل الذوق الاجتماعي الأصيل ولو نروح لدائرة التقاعد ونشوف الكبار السن المساكين شون قاعدين بالشرجي على يعني هذه الوضعية، ينتظرون مجرد مثلا هوية تقاعدية أو صحة إصدار أو مثلا يعني راتب أو مشكلة معينة في التقاعد، وتجد كبار السن في كل مكان للأسف يعني لا توجد خدمة ورعاية جيدة.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع يتحدث في زمن التحفيز السريع، هل يمكن استعادة الصبر؟ تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولا نعود.
1: جيل يعيش على التحفيز السريع، فهل يمكن استعادة الصبر؟ في عالمنا اليوم لم تعد المقاطع القصيرة السريعة مجرد وسيلة عابرة لتمضية الوقت أو الترفيه، بل تحولت إلى نمط استهلاكي دائم. يطرح باحثو علم الأعصاب تساؤلات حقيقية حول كلفته الذهنية على أدمغتنا، فمع الانتقال خاطف الأنفاس خلال ثوان معدودة من مقطع إلى آخر، يعتاد العقل على استقبال جرعات سريعة ومتتالية من هرمون الدوبامين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن التحفيز والمكافأة وتكرار السلوكيات، ما يقلل تدريجياً من جاذبية الأنشطة الأبطأ التي تتطلب وقتاً وتركيزاً مستمراً مثل القراءة والدراسة وحل المشكلات المعقدة. وتشير دراسات حديثة في مجالات الإدمانات السلوكية إلى أن الإفراط في متابعة هذا المحتوى المتلاحق يرتبط بصعوبة الحفاظ على الانتباه وضبط النفس، خصوصاً لدى الطلاب والشباب، حيث أظهرت الاختبارات أن مجرد تصفح دقائق قليلة من مقاطع الفيديو السريعة قبل القراءة يخفض قدرة العقل على الاستغراق في النصوص الطويلة نتيجة التشتت المعرفي، ويجعل الدخول في حالة التركيز المستمر أكثر صعوبة وتطلباً. وقد دفعت هذه التحولات المتسارعة حكومات عديدة حول العالم من أستراليا وأوروبا إلى الصين للتدخل تنظيمياً عبر فرض ضوابط صارمة وحدود عمرية لسن استخدام المنصات الرقمية، إلى جانب حظر ميزات التمرير المفتوح التي تشجع القاصرين على قضاء ساعات طوال أمام الشاشات. وفي المقابل بدأت الشركات الرقمية نفسها بتقديم أدوات وتقييدات زمنية لحسابات المراهقين، ما يطرح سؤالاً رئيسياً حول البالغين الذين يقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة في إدارة وقتهم وسط هذه المغريات الرقمية المصممة للجميع بنفس الطريقة. غير أن الخبر الإيجابي هو أن استعادة القدرة على الصبر والتركيز ليست مستحيلة ولا تتطلب القطيعة التامة مع التكنولوجيا، بل تبدأ بتقليل التصفح الاندفاعي والفصل الواعي بين وسائل التسلية والمهمات التي تتطلب صفاء ذهنياً، إضافة إلى تخصيص فترات يومية منتظمة لأنشطة أكثر هدوءاً وبطئاً كالقراءة والمشي والتأمل الصامت بدون وجود الهاتف بجوارنا. في المرة القادمة التي تجدون فيها أنفسكم تسحبون الشاشة بحثاً عن مقطع جديد، تذكروا أن تمنحوا عقولكم استراحة هادئة تستعيد فيها صفاءها وتوازنها الطبيعي. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مفعماً بالتركيز والهدوء.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد إحنا في عصر الشاشات اللامتناهية ومقاطع الفيديو القليلة هاي الثواني، وأصبحت أيضا استجابتنا الفورية شرطا مستقلا لتجربتنا اليومية، ويعني الصبر بالتالي في أصله يعني يكون مرونة عصبية ونفسية قابلة للتمرين والتدريب، والدماغ أيضا اللي اعتاد على جرعات الدوبامين السريعة نتيجة التمرير السريع والردود اللحظية يمكنه مجددا إعادة ضبط إيقاع عبر خطوات بسيطة وفصل الاستجابة عن المثير. حاول جرب أن تترك هاتفك يرن لثوان قبل أن يعني ممكن ترد على هذا الشعار أو تؤجل قراءة الرسالة للدقائق. هذه المسافة الزمنية الصغيرة تبني المساحة النفسية للتأني، يعني إعادة الاعتبار للأعمال يعني اللي هي تكون طبيعية، الانغماس في أنشطة ما تقدم مكافأة فورية كقراءة كتاب ورقي أو عزف أو تأمل في التفاصيل من حولك، وهذا يعيد للدماغ توازن المفقود، يقلل من حدة التوتر الداخلي، وأيضا بالتالي يعني عندما تشعر بالتململ أثناء الانتظار لاحظ هذا الشعور دون أن تدفع للانطفاء فورا بحركات عشوائية كفتح تطبيق جديد. يعني ادرك الانتظار ليس زمنا مهدورا بل هو مساحة للاسترخاء وللتنفيس، يعني انه ممكن كثير من الاشخاص يقعد في عيادة في طابور في اي مكان ما عنده شيء انه يدخل بهذا التطبيق ويطلع من هذا التطبيق ليقضي الوقت يعني، ولكن ايضا يقال انه هذه الامور انه يفترض يعني الاسترخاء التأمل بها، مو بالضرورة انه الشخص يعني لازم انه يفتح ويغلق التطبيقات ويمر على كل الاشعارات يعني ويبدي يمسح الصور القديمة. واستعادة الصبر ليست يعني عودة إلى الماضي، لكن ممكن يكون هو يعني فعل مقاومة واعية لنظريات السرعة اللي تستهلك طاقتنا وتركيزنا، والصبر ما ينطي الأفكار يعني أو ما يمنح الأفكار عمقها وللمشاعر نضجها وللمشاريع أيضا ثباتها. لذلك دائما إنه الصبر يعني يحتاج له إلى أنه شخص يكون يدرب نفسه عليه.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

استمع إلى صوت التايمز سكوير وتذوق جمال الفن والمعرفة. إذاعتنا تقدم لك حزمة من البرامج ذات محتوى يثري روحك ويوسع آفاقك الثقافية.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

أوقات سعيدة أتمنى لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. حلقة جديدة، محاور مختلفة، سؤال ونقاش. جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة، أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم موضوعنا يمكن بسيط، بس إذا نفكر به شوية نكتشف إنه وراه سوالف وذكريات ومواقف كلش هواية. موضوع حلقتنا اليوم هي عن أسمائنا. خلينا نسأل نفسنا بصراحة، أنت تحب اسمك؟ مقتنع به؟ لو من تسمع أحد يناديك باسمك تقول بينك وبين نفسك يا معودين شنو هالاختيار؟ أكو ناس اسمهم يعجبهم يفتخرون به، وأكو ناس من صغرهم يتمنون لو أهلهم اختاروا لهم اسم ثاني، ويمكن أكو واحد هسه يسمعنا ويقول لو يرجع بي الزمن أول شيء أغيره هو اسمي. والأحلى لو اليوم انطيناك فرصة أنه تغير اسمك وتختار اسم على كيفك، شنو راح تسمي نفسك؟ اسم فخم، نادر، لو اسم عادي حتى تعيش بسلام وما حد يسألك شنو معنى اسمك. فاليوم نريد نعرف الاسم فعلا هو جزء من شخصيتنا ولا مجرد اسم تعودنا عليه، وإذا كان القرار بإيدك شنو الاسم اللي تختار لنفسك؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: هلا وسهلا بيك عيني.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله زينة.
0: دوما إن شاء الله. اسم حضرتك؟
1: هدى.
0: أهلا وسهلا بيك يا هدى. هدى حابة اسمك هدى ولا لو يرجع بيك الزمن ويكون القرار بإيدك وفرصة الاختيار إنه تختارين اسم لحضرتك، شنو الاسم اللي تختارينه؟
1: يعني الصراحة يعني أحب اسمي، ما فكرت في هالشي.
0: حتى لو إجت الفرصة بإيدك؟
1: إيه يعني حابتي.
0: شنو أول شعور يجيك من تسمعين واحد يصيح لك باسمك؟ مرات أنت حضرتك متزوجة؟
1: نعم.
0: أم منو؟
1: أم رهف.
0: أم رهف الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. تدرين المرة بعد ما تتزوج رح يصيحوا لها كنيتها أم فلان. زين، على مدى هاي السنوات أم أم أم رهف، مرات إحنا يصيحونا بأسمائنا، إحنا متزوجات وعندنا بنات وأولاد، شنو شعورك وهناك صاحوا لك باسمك الصريح؟
1: يعني أنا صراحة أحب واحد قلي باسمك، يعني مو مرهفة وهاي حلو، يعني أنا أحب اسمي، شعور حلو، خاصة اسمي له معاني حلوة، هدى يعني الهداية وهاي، فأحب اسمي.
0: فعلا مرات إحنا من يصيحون بالكنية نعتبر نفسنا كبرنا، عم لا تصيحونا أم فلان، لا تكبروني.
1: هذا السبب، فأحب اسمي.
2: هذا السبب.
1: إيه، أحب اسمي، حلو الإنسان يحب اسمه، يعني شعور حلو، صعبة لما واحد يسمى باسم ما حابه.
0: سمعتي في يوم ما، طبعا هواي اسماء تمر علينا نسمع بيها ونقراها ونتفاجئ، حتى في بعض الاحيان معانيها قد تكون للاسف معنى كلش بسيط او تافه.
2: صحيح.
0: في بعض الاحيان واكو اساسا حتى ما لها معنى، نظل نصفا عليها. فاكو مر على يعني مسامعك فد اسم غريب عجيب بحيث استغربتي منه؟
1: هو حاليا بهذا الوقت الاسماء كلها عجيبه غريبه الصراحه، يعني مو مثل قبل لها معاني لها حكمه، يعني من تبهيلها انه تحسين لها فد مغزى، يعني هاي الاسماء حاليا لا، اغلبيه الاسماء يعني على مثل ما نقول الترند يسمون مثل ايه يعني ليان وهاي الاسماء الجديده كلها على هذا الوزن، فما احس لها معاني كبيره مثل هسه اسم هدى او اسم رهف او هاي، يعني اكو اسماء لها معاني حلوه،
0: اكو اسماء احنا مرات من نسمع نقول يا الله هذا الاسم قديم. زين، واكو اسماء شقد ما يمر عليها الوقت ومن جيل لجيل.
1: فاحب الاسماء الشخص لما يختارها تكون حلوه، لان من حق هذا الشخص لما هسه بنتي انا من سميتها رهف من حقها اسميها اسم هي تحبه بعدين، ما مثلا ما تحب مثلا احد يسالها شنو اسمك ما تتردد، كنت تحكي بكل ثقة وكل حب، هذا شيء يكون.
0: منو سمى رهف؟
1: زوجي سمى الصراحة.
0: زوجك؟
1: اي اي.
0: انت منو سماش؟
1: انا والدتي سمتني.
0: غير رهوفة منو عندك بعد هاي الحلوة الشقرة يمه فدوة؟
1: اسمها اجى يوم كلش حلو، ولادة الإمام المهدي، فزميناها نرجس حتى تكون لها معاني، يعني الأسماء لازم لها يعني مناسبة أو معنى حتى تظل ذكراها حلوة. يعني
0: على طار الذكرى، فعلا الأسماء مرات أنه بيها مواقف وذكرياتنا، يعني مرات أكو ناس ما حابة اسمها، حتى ناس أكو تتنمر عليها خاصة بالمدارس والشارع يتنمرون، بس بينه وبين نفسه يقول أنا الاسم صح ما حابة بس بي ذكرياته هواي.
1: اي بالضبط صحيح. اي يعني مثل نرجس بعض الاحيان يقولوا لي ثقيل اسمها، بس لما احكي لهم المعنى يحبونه لا اراديا، يعني المعنى صار بوقت حلو هاي. اي فالاسماء لها لازم معاني،
0: مع انه نرجوسه نرجوسه على هذا النعومه والشجار هيك نسميها، ما ادري شو اريد اسميها، الورده الحلوه يمه فداول الله يحفظها ويخليها لك يا رب. زين، اكو في التعليق معين، تدرين كل الأسماء مثل رهف رهوفة مو نرجس، شنو
1: نرجوس نقول له
2: نرجوس،
0: هدى شنو
1: هداوي، يعني هواي خصة اسم هواي له، بعض الأحيان يقولوا لي هداوي هدوة، يعني هواي يقولوا لي.
0: بعد ما كبرتي وتزوجتي وصارت عندك عائلة بعدهم الناس اللي تصيح لك هداوي؟
1: طبط بعدهم نفسهم.
0: من أمه؟
1: عندي خالي يقول لي هدوة مثلا، والدي يقول لي هداوي، يعني كل واحد منطيني. أمي سميني هدية
0: يعني بعدهم أم رهف بنظرهم هي هداوي.
1: هدى. نعم
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: فاطمة.
0: فاطمة فطوم مو؟
1: فاطمة.
0: شي دلعوك؟
1: بطة.
0: بطة للأمانة فعلا بطة.
1: اسم
0: اسم على مسمى. فاطمة، احنا نريد اليوم نسولف على الأسماء، ما أعرف إذا اسم فاطمة عاجبك ولا لا.
1: عاجبني الصراحة، يعني حبيته.
0: تعتبرين اسم فاطمة من الأسماء اللي حتى لو يمر عليها الزمن وتمر عليها الأجيال يبقى فاطمة حديث؟
1: يبقى هو الدارج، يعني بكل سنة بكل فترة هو الدارج، يعني تشوفين الاسم حتى طلع خارج الحدود، يعني مو ظل مقتصر بشون بمجتمع معين، لا صار حتى الأجانب ممكن يسمون فاطمة.
0: لو أجت الفرصة أنه تغيرين اسمك شلون حابة تسمين اسمك؟
1: صراحة ما مفكرة بالموضوع، يعني أنا حسيت هذا الاسم شلون هيجي كان إلي والذات. يعني
0: تحسين الاسم إله علاقة بشخصيتك وكيانك؟ أكو شيء مربوط بي؟
1: لابد أكو شيء، يعني هو كل إنسان من ينولد وينطق اسم لازم أكو صفة أو فتشي إنه صار هذا الاسم من نصيبه، يعني حتى لو يعني بمقدار قليل أو مقدار ضئيل راح تلقين أكو العلاقة بين شخصيته وبين اسمه.
0: من اختار لك هذا الاسم؟
1: ماما وبابا اختاروا لي الاسم.
0: يعني بقناعة من وبعدين قناع الثاني من الأساس بفكرة فاطمة؟
1: ما هو احنا اجينا توأم، فهي اجت وياي زينب فاطمة، هيك فاطمة.
0: زنوبة هم بطت شبهك ولا لا؟
1: يعني
0: كشكل
1: انا اشوف اكو فرق، بس الاهل يشوفون يعني متطابقين، يعني اي بس انا اشوف اكو فرق.
0: الشارع شو يقول؟
1: يعني هو اللي يشوفنا ما يعرفنا ما يفرق، يعني ومرات احس يصير مبالغة بالموضوع، بس يعني هو هذا يشوف ويقول يعني ماكو فرق. اي
0: هم نفس ديزاينك وهيك شي بطوط؟ فعلا بطوط يعني لو لا اكو اختلاف.
1: هي زيزي، يعني انا بطة هي زيزي، فنفس يعني شلون احنا وحده تكمل الثانيه، تمام؟ فاللي ما موجود بيها موجود بيها، اللي ما موجود بيها موجود بيها، فاحنا سوا شلون هيجي تحسين يعني من نصير سوا كانه كيان واحد.
0: قلبي ان شاء الله يا ربي يدوم سوا ويحفظ للزنوبه يا الله يا رب. زين فاطمه، احنا عرفنا انه باختيار الوالده والوالد زينب، بحكم انتم توم زينب وفاطمه، تعرفين شنو السبب او القصه او الموقف ممكن وراء اسم فاطمة؟
1: يعني
0: في مناسبة معينة.
1: فاطمة الزهراء يعني هو غير الاسم عليها؟
2: اي
1: اي فاطمة الزهراء وزينب الحوراء.
0: مرحبا.
3: اهلا اهلا مرحبا.
0: احنا تعرفنا على فاطمة وحضرتك ما كنتي موجودة، احنا راديو تايم سكوير حابين نسولف شوي عن الاسماء. حضرتك ام فاطمة، شنو وراء قصة اسم فاطمة؟
3: يعني احنا نقتدي باسم السيدة فاطمة الزهراء.
0: نعم.
3: هذا الاسم الشريف والعظيم، يعني نشرف به انه كل بيت يكون باسم فاطمه. وبالنسبه لزينب يعني ايضا زينب الحوراء، يعني ماكو غنى عن هذا الاسم، يعني كلها تعرف هذا الاسم وتعرف العظمه مات هذا الاسم.
0: زين عندك غير فاطمه وزينب ولا لا؟
3: عندي انعام. انعام
0: انعام
3: انعام.
0: احنا مرات اكو اسماء يختاروها الاهل، يقول لك على الوزن والقافيه وال مو يختارون الأسماء البسيطة، الأسماء السهلة تداولها.
3: لا بالنسبة للإنعام يعني اللي هي كبيرة، يعني جاء اسمها شون الزامن ويا عمتها توفت بنفس الموعد مع الولادة، فكان نفس الاسم يعني فسمينا عليه. وبالإضافة إلى أنه كم مرة نفتح القرآن على الاسم يطلع سورة الإنعام، سميناها بهذا.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك يا رب. بس أم فاطمة احنا ما عرفنا اسم حضرتك.
3: أنا اسمي هناء.
0: هناء حابة اسمك ولا لا؟
3: أي أحبه.
0: عارفين شنو معنى هناء؟
3: جاي من الهنا، من السعادة، من يعني كل شيء يعني.
0: زين لو يرجع بيش الزمن وإجى القرار بيدك أنت تختارين اسم لحضرتك، شنو حابة تسمين نفسك؟
3: إيمان. إيمان.
0: إيمان. ليش إيمان؟ أكو فد موقف أو ذكرى أو بحيث قلتي
3: لا أحب هذا الاسم؟ يعني أي أحب، يعني دائما أقول إذا ما أسمي هنا أسمي إيمان.
0: إيش عجب ما سميتي وحدة من البنات؟
3: يعني ما جتي على الوزن، لأن يعني أنا من جبت التوأم قررنا أنه أنا وزوجي نسمي فاطمة وزينب. اي وبالنسبه للانعام قلت لك يعني نعم. السيره مالتها فبعتهم بس ذول عندي.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب ان شاء الله. ليش لا، شكرا لك والوقت يعيني. مع السلامه. شكرا لك فطوم، مع السلامه.

0: رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بأنعام. عرفتنا ماما. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: ماشي. حابة اسمك ولا لا؟
1: أي حابة اسمي.
0: إحنا قبل لا نفتح تسجيل كنا ما حابينه.
1: قبل كنت ما حابت يعني كنت أريد أغيره بس هسي لا أنا مقتنعة بي يعني حبيته عاجبني لأنه أكو مواقف تصير فشون الواحد يحس إنه اسمه جزء من شخصيته يعني يأثر عليه وبعدين صارت عندي قناعة إنه مو الاسم هو اللي يصنع الشخص، الشخص هو اللي يصنع الاسم. فمو تلقين ممكن تلقين هواي أكو أشخاص نفس الاسم بس مو كلهم نفس الشخصية، مو كلهم نفس التأثير، ولكنهم نفس المعرفة. فشفت إنه اسم إنعام لا هو جاي يميزني يعني هو جزء من شخصيتي وهو اللي يميزني. فيعني أنا كش عاجبني حالياً وهم أكو يعني هواي ناس يقولون إنه وجودي بركة يعني من أفوت لحياتهم إنه يعني هذا الشيء له علاقة باسمي يعني فأي تجيهم البركة. حتى إنه أنا من ولدت يعني الوالد حصل وظيفة أي ويعني هواي أكو صديقاتي مثلاً أشخاص أعرفهم إنه مجرد إنه أطب يعني وياهم أو أقعد وياهم أو شيء يعني صردهم فد أحداث معينة يقولون إنه أنتي بركة وجودك ويانا فهالشيء عاجبني.
0: منين بطاقة الأسماء؟
1: أنا أؤمن إنه الشخص إله جزء من شخصيته يعني شون الاسم إله جزء يعني أكو أشخاص يقولون له من اسمه نصيب فأي أكو ممكن لكن أكو أشخاص إنه ما لهم علاقة باسمهم يعني يعني حسب تعتمد على الأشخاص ما أقدر أقول إن هاي نظرية ثابتة أو هذا الشيء ثابت لكن تعتمد أكو أشخاص ممكن يشوفين اسمه كريم وهو فعلا كريم ويعني يتأثر باسمه أكو أشخاص لا ما يتأثرون بالاسم مالتهم فتعتمد على الشخص هو وطبيعته وشون يعني كبر والبيئة اللي عاش بيها المواقف اللي صارت له فما أقدر أقول إنه هذا الشيء مؤثر أو لا.
0: زين خلينا نرجع للنقطة الأولى. أنت قلتي بالبداية شو أنت ما حابته بس بعدين حبيتي، خليني أعرف بالبداية ليش ما كنتي حابته زين ونعرف بعدين وراها ليش حبيتي وشلون وشنو مريتي بموقف معين وخلاك إنه أنت اسمك تقتنعين بيه بالأخير. خلينا بالبداية ليش ما حبيت؟
1: ليش ما حبينا؟ أنا كنت بالابتدائية زين اسمي هو إنعام مو أنعام فيعني أكو فرق، هو باللغة العربية أكو فرق إنه هذا مصدر وهذا مشتق وأنا يعني كش قوية باللغة العربية فيعني هذا شيء بالنسبة لي مستفز يعني. وبالابتدائية إنه أغلبهم يعني صير حالات تنمر وهيشي فكنت ما أحب الاسم غير إنه يصحوا لي بالبيت تينة وأقاربي كلهم يصحوا لي تينة فكنت أريد أغير اسمي إنه أخليه تينة. فبعدين من كبرت شوية شوية بديت أتعمق بالموضوع.
0: إحنا مو اسمنا اسماء الدلع مثلا تبارك أكو ناس تسميها تينة.
1: أي هو اسمي يعني الدلع ما تي تينة. فبعدين شوية شوية من كبرت وشفت المعنى وشفت إنه لا هذا شيء بدأ يميزني بين صديقاتي بالمدرسة إنه أنا الاسم الوحيد اللي موجود بالمدرسة إنعام، وأنا الاسم الوحيد الموجود بالدفعة مالتي بالكلية إنعام، وأنا الاسم الوحيد الموجود بالشركة جاي أشتغل بها إنعام، فهذا الشيء يعني يميزني.
0: حسيتي لي إنه هو بدأ يميزك بالمكان، يميزك بالمدرسة، بالدوام، بالهذا، حسيتي لي إنه هو بدأ يميزك وتعلقتي به، مو حبيتي.
1: أي يعني هو الاسم بدأ يضيف لي إنه أنا يميزني وبنفس الوقت أنا أضيف لأنه لربما هم هواي أكو أشخاص اسمهم إنعام بس مو كلهم راح يعني من يسمعون هذا الاسم مو الكل راح يتذكر يعني من يسمعون هذا الاسم راح يتذكروني هذا قصدي.
0: على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اسمش نفسه هو؟
1: لا هو أكو بيهم نفسه وأكو بيهم مو نفسه أكو بيهم تينا وأكو بيهم إنعام حسب يعني الموقع يعني حسب البلاتفورم نفسها.
0: بالعائلة والأهل والأقارب يعرفون تينا إنه هي نفسها إنعام مو؟
1: أي أكو يعني أكو من أقاربي ما يعرفون اسمي الحقيقي بالجنسية فعبالهم إن اسمي تينا فالكل يصيح لي تينا من أقاربي.
0: لو يرجع بيك الزمن اللي ورا هسه أنت حاليا إيش قد عمرك؟
1: حاليا 25.
0: يا رب العمر كله. على مدى هاي 25 سنة قبلها خلينا نرجع وجدت الفرصة إنه أنت تختارين اسمك مو الوالدة بقصة معينة مربوطة بالعمة، شنو تحبين يعني إنه الناس تصيح لك بأي اسم؟
1: كنت أحب يصيحوا لي ليلى أي لأنه أكو هواي قصائد شعرية وأبيات شعرية على اسم ليلى فأنا يعني أحب هالاسم يعني إله تأثير باللغة العربية فممكن أسمي روحي ليلى.
0: إحنا من يعني بأعمار معينة

0: الوقت بنسبة إلى إمامنا الإمام الحسين فيجدد معنا.
1: زين إذا أجدتك فرصة إنه تختار اسم ثاني غير اسم حسين، أكو اسم ثاني ببالك؟
0: لا لا، اسم حسين يعني باقي حلو.
1: أنت متزوج ولا لا؟
0: لا لا
1: ما متزوج. شايف أنتوا هسه هاي الشباب مرات إحنا ما يقولوا لك حسين، شو يقولوا لك؟ الكنية.

0: اسمع إيه كل ما فهو الإنسان يعتمد على شخصيته وكيانه ومواقفه الحلوة ما يغير شيء الاسم.
1: زين الأسماء لها علاقة بشخصية الإنسان؟
0: لا لا
1: ما
0: لها علاقة.

0: غير ما يأثر على شخصية الإنسان أبد.
1: زين، الاسم الغريب واللي جاي نسمعهم هسه هذا الجيل تشوفه يأثر على الطفل؟ لو بالعكس يزيد من ثقته بنفسه. يعني هسه أنت شنو الاسم؟ اسم ابنك؟
0: علي، أبو علي.
1: أي الكنية مالتك؟ في حال إذا إجاك اسم شنو قلت تسميه؟
0: قسورة.
1: قسورة.
0: أي.
1: زين، هذا الاسم ما تحسه على المستقبل البعيد ممكن يأثر؟

0: ما الإمام علي والإمام الحسين بعد هذول قدوتنا نعتبرهم في الحياة. أي فنتشرف بهذه الأسماء.
1: منو سماك حسين؟
0: الوالد سماني حسين فاسم علي فنسبا للإمام الحسين والإمام علي فهي مسيرتنا فنسمي. الإمام الحسين والإمام علي فهي مسيرتنا فنسمي.

0: يعني مو دارج هواية
1: بالوقت الحالي.
0: الوقت الحالي صحيح. أي صحيح. لكن والاسم يجوز أكيد إلى تأثير أو حلو إذا كان بمعنى، يعني أكو أسماء

0: الإنسان يمكن هو يغير مصيره، هو يختار، يعني ما أعتقد.
1: شوفي في بعض الأحيان ما أعرف، هاي إحنا مرة وقاعدين ومسولفين بيها، إنه مثل يصدف أكو فد اسم معين دائما
2: يشترك بنفس الصفات.
1: يعني مثلا خل أنطيك مثال، كرار يا الله، كل كرار نشوفه دائما. كرار يا الله، كل كرار نشوفه ذكي.

0: الله احد اسماء الشيطان
1: اللي تشوفيها على نفس الوزن والقاء الوزن
0: اي صحيح
1: نفس حابه هاي الفكره انه من الله يرزقك ما اعرف
0: تغيرت هاي الفكره يعني ما اعتقد لازم نلتزم بيها
1: انت متزوجه ولا لا
0: اي عندي ابن بس واحد يعني سميته حسن
1: صدق حفظه ويخليه لك
0: يعني ما كنت ببالي اسم حسن سبحان الله صار اسمه حسن فما اعترضت صار حسن
1: زين حسن مرات يجي نسبه لموقف معين ذكرى معينة صح. استشهاد ولادة شايفة هاي اللي بما انه احنا مجتمعنا
0: حدث اي صح
1: يتشش ضبطي حسن بحدث معين
0: لا لا لا لا هي صار حسن وقبلنا على هذا الشيء وما اعترضنا
1: ما اعترضنا منو اللي سمى حسن
0: هم بيبيته
1: دول هنا لان ما لا اعتراض
0: لا ما ناقشت بالموضوع انا كنت حابه الموضوع فماكو صار اعتراض

0: أرض أو نقاش بالموضوع إنه لا أخا نسمي غير اسم لا ما صارش.
1: هديل منو سمى؟
0: أني هم ببيتي.
1: ببيتش ماخذ الدور.
2: صحيح يجوز
1: والله.
0: صح يعني إيه صح يعني هو يجي
1: مرات ببيتش شنو اسمها؟
0: ويه روح لها الله يرحمها.
1: الله يرحمها. شنو اسمها؟
0: شو كان اسمها بيبي؟ سكنة؟ لا فخرية كانت أم أمي.
1: هي اللي تسمي هاي الأسماء.
0: هي صادفت إنه قالت الاسم مثل شلون أنا ابني اقترحت الاسم الكل كل وافق وعادي صار.
1: لو اجتي الفرصة فخرية أم منو؟ أم أمك مو؟
0: أم أمي.
1: الله رزقك ببنوته. وأمك شقد ما حابة أمها ونسبة لذكرى الأم أجي قلت لي سمي بنتك فخرية. قبلين؟
0: لا. لا ليش؟ لأن الدنيا تغيرت. الدنيا تطورت وجوز هاي الأسماء ظنينا ما نتقبلها.
1: أكو أسماء إنه أنا لي إرضاء فلان وما أكسر بخاطر نسمي.
0: لا أي صارت أنا يعني صادفت هيك شيء.

0: مرحبا،
1: حياك الله.
0: شلون الصحة؟
1: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: دكتور علي عاشور.
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور علي. بعد أكيد يعني اسم الإمام اللهم لا اعتراض عليه، ما أقدر أقول لك أنت حابة ولا لا، مقتنع به ولا لا.
1: أكيد أكيد طبعا، يعني اسم الإمام بعد، يعني أكو واحد اعتراض على اسم الإمام علي عليه السلام.
0: أتوقع هذا الاسم، شوف إحنا بما أنه نعرفه واللي قرينا واللي سمعنا عن شخصية الإمام علي عليه السلام، دائما نقول إحنا نقتدي بشخصية الإمام. ممكن هذا الاسم انطاني قوة، انطاني فراسة، انطاني كذا انطاني كذا. تتوقع انه الاسم إلى علاقة بشخصيتك وإلى علاقة بصفاتك؟
1: بالتأكيد الاسماء إلى تأثير كبير على الشخصية. اكو اسماء البعض يعيش ويكبر وهو خجلان من اسمه اصلا، يعني اكو اسم يسمون يعني تسمية على اسماء تعبان، يعني على اسم فد حيوان وعلى اسم فد شغلة تصير، يعني حدث يصير ويسمونه باسم الحدث هذا، وممكن الحدث هذا يأثر على الشخص نفسه، يعني ما يستصيغه.
0: نعم.
1: وكثير من الأصدقاء يقول لي أنا ما استصيغ اسمي، يعني البعض يعني
0: في حال انه انا اعطيتك فرصه تسمي نفسك فد اسم بعيدا عن اسمك الصريح علي، شنو الاسم اللي ببالك؟
1: يعني اسماء خير، اسماء محموده وعبد، يعني ممكن عبد الله، ممكن احمد، محمود، هالشكل. يعني
0: هاي الاسماء ما تحسها انه تموت،
1: تنتهي
0: وتصير قديمه؟
1: لا يعني يمتى ما ينتهي الاسلام تنتهي.
0: وتصير قديمة؟
1: لا يعني يمتى ما ينتهي الإشتراك.

0: الله. فشبته هو اساسا هم طلبوا منه نسمي حسين، بعدين صفنت قلت لهم صار شيء مألوف يعني حسين علي، علي حسين ممكن بوقتنا الحاضر
1: يصير كل بيت بكل بيت تلقى، بحيث مرات نوصل الى مرحله علي نقول علي ابن فلان على مود نميز، وعلي ابن فلان على مود نميز ما بين، لان كل احنا بالعوائل العائله من تكون عائله كبيره ما

0: جبت سابقا وخطبنا سميني ابو همام وانا سميها ام همام. احنا عقدنا يعني سنه كامله ويا ام همام سميها ابو همام. من اجت مريم سمينا مريم، بعدين من قلت لك اجت زينب اجى فارس، فاحنا ويا همام بعد غير ماكو.
1: لا هو الاول ولا هو البنص ولا الاخير
0: ما سمينا. شوفي مو قلت لك الاسم يجي بخته بلحظته، يعني هواي اسماء يحضروها اصدقائي نفسهم، يعني يقول انا اسم حضر لي اسم بالولاده، من يصير ولد عنده تغير اسم، اقول لي غيرت اسم ليش؟ يقول بعد هو اجى بخته ما اعرف يعني، فهي تجي الاسماء.
1: ابو فارس علي اسمك على السوشيال ميديا شنو؟ على مواقع التواصل الاجتماعي
0: علي عاشور.
1: علي عاشور يعني علي واللقب مو الكنيه؟
0: والدي علي عاشور.
1: ها اسم والدك عاشور؟
0: نعم علي عاشور نعم، اي مو اللقب، اللقب تميمي.
1: نعم. شكرا لك يا

0: نتصل خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
2: مرحبا.
0: أم منو؟
2: أم عباس.
0: أم عباس الله يساعدك أبو عباس. شلون

0: الصحة؟
1: الحمد لله نعمة بخير.
0: دوم إن شاء الله. أبو عبد اسمه عباس معناه مطلوب الصح. من الإمام.
1: نذر نذر.
0: نذر.
1: ايه. حتى راسه حار.
0: أنت مؤمن بطاقة الأسماء؟ يعني أكو اسم ممكن يأثر على شخصية الطفل، أكو ممكن اسم يأثر على حظوظه بالدنيا. مؤمن بهاي السؤال؟
1: لا والله لا ما

0: عباس. بس اخوي لا عده عده حسين ورضا وعلي وفاطمه.
1: هاي اسماء اهل البيت.
0: احنا زين نسمع على اسماء اهل البيت يعني مو اسم غريب.
1: اي زين خلينا بالله نسمع رايك ام عباس. زين بما انه يختلفون عن عائلتكم في حال اذا انه اجى الاختيار يمك اسم عباس شنو تسمينه؟
2: انا كان بودي اسميه هلال. وإذا صارت عندنا بنية سميها دلال. أي بس هو عارض وقال إنه هو منذور ولازم نسميه وقلت خلاص
1: سكت.
2: هو منذور ولازم نسميه وقلت خلاص
1: سكت.

0: يوهم هم وغنى وايان
1: حلوة الاسماء.
0: ايه احنا بس اربعة بنات
1: المفروض تعترضين على اسمائهم اول بداية قبل لا توافقين على ابو عباس مقتدر قلي لا اول بداية عرفني باسم عائلتك يعني
0: لا يعني ومبدأهم حاليا

0: فقلت لها أنا إذا صارت عندي بنية أسميها دلال.
1: طيبة، استخدمتي اسمك الصريح بعد الطفل الأول عباس؟ أكو ناس لحد الآن يصيحون طيبة ولا لا أم عباس؟
0: بالدوام مالتي يسموني أم عباسي، وأهلي من أفوت لهم أهلاً أهلاً أم عباس، أنا أنسى روحي شنو. وأبوي بعد على طيبة، يعني بابا طيوب وهيك.
1: أم طيبة أكو في بعض الأحيان أكو بعض الأسماء

يرجني بيها ليش؟ يريد يقول لي ان جسدك ترى هذا اللي انت صارف كل عنايتك الا راح تلقي الى التراب وتعود الي بروحك اذا كانت محملة بعطر وبفضائل او محملة بحقد وبرذائل. من ناحية اخرى ان الجسد

0: المعنى اللي يقول عنه الحسين.
1: أيوه.
2: يا زمن وش رايك
3: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
4: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
3: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM موجة تفاؤل وهدوء.
4: تايمز سكوير.

0: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعب عليك.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغثني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: متى منياي يا احبابي سنلها، متى منياي يا احبابي سنلها، ويوم البلج فروحي سنلها، دويت ونار فرقاكم سنلها، وحركت الفزعة ويطفون بيا.
1: ولا عشان ولا عشان سنون الدهر حل سني، أنا سنون سنون الدهر حل سني، ولا عشان فلا هود.

0: أنا أصبحي تصبح الجن لان من عندهم أنا ولا جن ولا جن جند لهم حمى وسداد فيا يا يم والله ما هي يم ما هي يم أنا الجن الجند بوجودهم مرتاح ما هي مفقد لهم بالزلم يا حيف والله ما هي أنا ما هي.
1: إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم. عمار مشتاقي رافقني كالعادة في الإخراج وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نكون وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الأثير. مية هلا بيكم.

خلونا نبلش حلقتنا بما أنه عمار بلش ويانا بهذه الطريقة الإيقاعية. يريد يحفزنا، يريد يشحذ الهمم باتجاه فقرات برنامجنا. احنا جاهزين والله، والله جاهزين. بالمناسبة أنا اليوم حضر لكم موضوع كل الشيق. شايف هذا يقول للحديث ذو شجون، وهاي الحديث ذو شجون بالمناسبة يعني هاي مقولة أو مثل عربية شهيرة، احنا حكينا قصتها سابقا فما راح نعيدها. لأن يعني قال له واحد يسولف له عن كيف قتل ابنه، قال له إيه سولف الحديث ذو شجون وذبل راسه، سالفتها طويلة مو محلها الآن. فاليوم احنا أيضا سوالفنا كلش بها شجون تتعلق بألسن الآخرين، بسؤال الآخر. الله، بسؤال الآخر. 90% من أسئلة الآخرين في حياتنا اليومية هي ما لها داعي. 90% من أسئلتهم من هذا الآخر ما لها داعي، لأن هذا السؤال يحمل بطياته عدة يعني مستويات من المفاهيم، من الأحاسيس، لا من الأحاسيس عفوا المفاهيم، مو كل شيء نحطها. يعني أنه هذه الأسئلة كل يعني إذا ردنا نخلي لكل إحساس لون فكل سؤال يحمل لون. يعني كل واحد يسألك هو جاي يستفهم، وكل واحد يسألك جاي يتهكم، وكل واحد يسألك يريد يتشمت، وكل واحد يسألك يريد يفرح بالإجابة، لأن هو جاي يشوف بعينه أنت متضرر مثلا متكسر. كثير من الناس بالمناسبة يضوجون من هذا السؤال، يعني حتى السؤال الاستفهامي البريء هو مو بريء بالضرورة. بعد الطلبة اللي أنا اليوم جايب لكم إياها، فهس شوي شوي راح نفتح طيات هذه الأسئلة من جهة، وريدكم تفتحون أيضا طيات يومياتكم الاجتماعية وتشوفون هذا اللي يسألنا، هذا اللي يسألنا بس بنيته 100 سالفة. وأصعب الأسئلة عندما يكون السائل شامت.

0: القريب وجاي يسمعنا الآن لا يغادر المكان، لأن والله محضر لكم أشياء طيبة، أشياء جميلة مميزة جديدة وبيها طرفة وضحكة، ويعني أكو أشياء بيها مشاكسة عالية. هذا السؤال بالمناسبة مزعج، خصوصا النسواني كرهنة كرهنة، تجي يمها تتحول إلى صاروخ بنفس اللحظة بعد ما شايفتها، يعني جاي تسلم عليها تقول ها شنو شو مسوي لوجهك. هالسؤال هالسؤال سؤال، هاي خطية رايحة للطبيبة مالتها وقلت لها أريد 2 سيس، أريد ما يبين أريد هذا المدري شنو بخليته سؤال فيلر المدري شنو، أريد ما يبين ما يبين، تلقفها ها ضعفانة ما شنو جاي ترحين جيم. هذا السؤال هذا السؤال هذا الموضوع عندنا إحنا الرجال بصراحة أقل إلى حد ما، ولكن عندما يثيرونه يثيرونه، يعني أكو عندهم من الصلافة ومن الوقاحة يثيرون هكذا أسئلة. هذا السؤال مزعج ومثير للفضول ومثير للأذى، ويوديك لمنطقة سارتر للأمانة. هسه شلون وليش؟ هسه أقول لك. سارتر مقولته العظيمة الشهيرة أنه الآخرون هم الجحيم، هذول الجحيم، هذا الآخر من يتدخل في حياتك ويخليك توصل مرحلة تريد تروح للمكان الفلاني وانت خايف من الأسئلة، تريد تروح تسوي شيء بنفسك وانت خايف من أسئلة الناس، تريد تغير لون شعرك وانت خايف من الناس، تريد تسوي قص معدة وانت خايف من الناس، تريد تغير موديلك، حتى يخاف يعني يشتري سيارة ويريد الناس ما تشوفه وهي سيارة، يعني ايه ضمها من يعني أسئلة الآخرين مزعجة للأمانة. لذلك حتى يعني عندنا أهلنا العرب دائما يقولون لا تكثرون من هذه الأسئلة الشخصية، ولا تسأل واحد أنت شنو أكلت أو شنو لبست أو شنو تزوجت أو منين خطاب، هاي مو شغلك مو شغلك. يعني طبعا بهن مقولات هواي، بس أنا ما أريد أحرق الموضوع، يعني ما أريد أشتتكم. أنا اليوم راح أترك كل هذه المستويات وراح أتحدث في مستوى واحد فقط، اللي هو مستوى العلاقات، اثنين يمشون مع بعض والناس شايفتهم، فنهم يتفارقون، فنهم يتطلقون، فنهم ما يمشون مع بعض. هذه الأسئلة هنا تكون جارحة وقادحة ولاذعة، وراح أتناول هذه الأسئلة في العلاقات الشخصية أو في العلاقات العاطفية، بالعاطفية العلاقات العاطفية راح أتناولكم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول أكو بيت أبو ذي قريته قبل حلقة وحلقتين بس جا وقته الآن. السؤال الفضول، فضول ما بيشي، سؤال فضول، أحا من يوم المفارق وعلماه. الشاعر الكبير محمد المهنة يقول أحا بعد هذا السؤال جاي يسألونه، ما ماكو شيء، يعني هو سؤال يردون يعرفون ليش ماكو هذا اللي وياك، شو ماكو اليوم. أحا من يوم المفارق وعلما من ذكرى يطيح من نيدي وعلما، اللي ينشدني شقل للا وعلما، اختنق وحشايتي تكلف علي.
1: ولك

أنا وياك يوميا نمشي سوا وحلوين والناس تتحاسدنا واللي يحبنا يحبنا واللي يكرهنا يكرهنا بس إحنا حلوين قدام الناس. فمن يسألوني أو يسألوك في لحظة ما إنه هذا وين صاحبك وين ما موجود اليوم، فمن باب الفضول جسدها محمد المهنة إنه اللي ينشدني شقل للا وعلما أختنق وحشايتي تصعب علي. بس شوف إذا صعدنا الليفل شوية، السؤال الفضول عندما يتحول إلى سؤال شامت هنا تسكب العبارات حقيقة. ليش؟ لأن هذا السؤال الشامت يعني خنجر وبالضلع، يعني يجي بالضبط إقبالك ويبز عينك يقولك ها وين حبيبك ماكو، بس هو شنو بداخله؟ طبعا له نبره مو بس له لون، احنا من ساعه مو قلنا نعطي كل سؤال لون، لا كل سؤال له نبره. هسه انا لو اللي خلق وانا مشتغل بالدراما وبالتمثيل والسينما يعني امثل لكم اياها، بس انطبوا بورطه عمار يظل يضحك عليها. يعني فرق من يقول لك صاحبك وين ونو يقول لك صاحبك وين، هن نفسهن بس النبره راح تختلف، النظره تختلف. عموما سؤال الشامت يجسد ملا جادر حطاب السوز، واحد من رواد فن الأبوذية، يقول علي عزة السلوى من يسلني؟

علي عزة السلوى، من يسلني وصدية بغمد هجرك، من يسلني شقل عنك الشامت، من يسلني أشابر والدمع يغلب علي.

بالمناسبة أريد أتبنى فكرة أنه حتى السؤال الاستفهامي هو مؤذي بالضرورة. يعني كل الأسئلة، يعني حتى اللي يسألك بطيب خاطر هو يؤذيك بشكل أو بآخر، لأن راح يثير الشكوك بداخلك. يعني تقول هذا ليش سألني هالشكل، راح تحاول تغير من طباعك، راح تحاول أنه تتماسك قدام هذول الآخرين حتى لو نيتهم طيبة، بس هذا يزعزع هواي أساسات بداخلك. عبد الحسين الحلفي بهذا الصدد الله يرحمه، طبعا عدة وحدة ثانية بعد أهم منها هم أرجع لها. شوف بالسؤال الاستفهامي شي سولف عبد الله يرحمه، يقول له الدنة لي، الدنة لي أنا بمحبتك يا ولفي متهم 100%، الدنة وذبحني بديك وخاف تتعب، ارتاح وذبحني بدي، اذبحني بس خل نفس بي حتى ذا تهموك اقل لهم بري ما علي انا العلي. ليش من سألوك عني؟ شوف هنا الطلابة يقول له ليش من سألوك عني تقول ما ادريش علي، انا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوع وشافوك بي.

بعدنا في تفصيلات الأسئلة وعلاقتها بأمزجة الناس وأحاسيسهم، مرة تكون جميلة ورائعة ونقية وبيضة وما بيها دغش، ومرة لا تكون بالعكس من ذلك تماما، تكون مليانة سواد، مليانة حقد، مليانة شماتة، مليانة فرح. فرح بمن؟ يفرح بيك بأذيتك فيسألك، يريد هو أول واحد يعرف شنو صار بيك. قبل قليل حكيت لكم عبد الحسين الحلفي كيف تعامل مع السؤال الاستفهامي، ليش من سألوك عني تقول ما أدريش علي، أنا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوعه وشافوك بيه. في قصيدة ثانية يجيب على هذا السؤال الاستفهامي بجواب تهكمي، بيها فد مفارقة، وهذا ينتمي لعالم عبد الحسين الحلفي الشعري. يعني تدرون انه عبد الحسين الحلفي الله يرحمه هذه منطقته مدرسته، فكرة التناقضات واللعب على غير المألوف، ويقدم لك وردة ويخليها تنفجر بإيدك من شدة التناقض والتباين ما بين الصدر والعجز. فما بين السؤال الاستفهامي وما بين الجواب التهكمي يقول ينجدوني عليك شلون وضعه وياك، اقولهم مو طبيعي هواي داراني.

ينشدوني عليك، عليك شلون وضعه وياك. اقول لهم مو طبيعي، هوايه داراني وتطردني من دق بابك، واقول للناس طار من الفرح لما تلقاني. شطبتني من سجلك، وانا اقول للناس شطبني من سجله، القلب وداني. قالوا لي يكرهك، قلت غلطانين، يكرهني بشقة وبالصدق يهواني. قالوا شلع قلبك، قلت يعني صار شكو بيها اذا محبوب شاقاني.

خلونا شوية نلطف الأجواء بعد ما استعرضنا السؤال الاستفهامي وسؤال الفضول وسؤال الشامت وسؤال التهكم. خلونا نروح للطرفة، لأن الأدب الشعبي العراقي ما يخلو حتى المواضيع التراجيدية بها هواي كوميديا، لأن الحياة واليوميات كانت مملة ومتعبة، فمن يقعدون بالليل يتسامرون يجي وقتها القفشات والطرفة، ويجي وقتها القفشة من تتحول إلى بيت من الأبوذية أو دارمي أو أو. فعلى السؤال أكو مساجلة، أكو مساجلة يسألني، هي ما معناه يسألني، لأن هذا اللي يسألك هو أنت تعبان، أنت ما تريد واحد يسألك، أنت محتاج يعني مرات محتاج كتف فقط، ما تريد تحكي، تريد تحضن، تريد تبكي، تريد ترتاح، تريد واحد يوقف يمك تستند عليه، مو بالضرورة يظل يحكي ويسأل ويعاتب ذني مام فيتحول إلى بطران. هذا المساجلة وثقها الأدب الشعبي العراقي بمساجلة طويلة، بس هي كل أبياتها مبنية بناء صح، بس بها هواية يعني طرفة، لذلك مرات حتى المستوى الشعري قد يقل، ولكن هي مهمة ومن التراث، أبيات قديمة. قبلها أسبقها فديوم هيك للطرفة، هم صاعدين بمنشئة ورايحين البغداد، فعطى سعيد الله يرحمه يولا هيك ارتجى البيت من الأبوذية، يقول تسألني على جرحي طاب يولا أخي ما طاب لسه الألم بيه، هيك يقول. عموما خنروح للمساجلة مالتنا، يقول خلنا نقرأ من عندها أربع أبيات مو أكثر. يقول يسألني البطران حالك شلونه، الغاضب والله عليها مين يجدونه، ويسألني البطران حالي على حاله سمكه وجليل الماي وبظهر فاله، ويسألني البطران تشرب تتن ليش، هاي تفيدكم. يسألني البطران تشرب تتن ليش، ناس بغميج تفوج وانا اغرق بقيش، ويسألني البطران اعرب لي كانه شباي. يسألني البطران اعرب لي كانه حسباله مثل العام عقل بمكانه.

قبل لا ننتقل وأذكر لكم أرقام هواتفنا اليوم، صراحة اليوم جربتي هواي تفاصيل، الموضوع شيق وحبيته وأنا عده. شوفوا أكو فكرة الآن أريد هكذا بس أسولف حتى كل واحد يقرأ روحه وين من كلام الناس. كلام الناس لبي أقدم ولا يأخر، غير هيكي أغنية جورج وسوف هاي مو صحيحة، يقدم ويأخر، والدليل كل اللي قلناه سابقا لناس يهتمون بكلام الناس. ولا شنو أنا سؤال، مجرد سؤال يخليني بالليل ما أنام؟ ولا شنو أكو أنا خاف يسألوني لذلك أغير من تفاصيل جسمي وجسدي وشكلي ولوني ولبسي وشعري؟ هذا الآخر الجحيم اللي يسميه سارتر. هذه الفكرة أنه كلام الناس لو ما شاغلنا، لو ما شاغلنا إلى درجة أنه يعني مغير تفاصيل حياتنا ما اهتمينا بها القد، ولو ما يدري السائل أنه هو مؤثر وفاعل سواء كان طيب أو كان خبيث ما يسأل هالقد. خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا لأن بعدين أرجع لكم، أتمنى أحكي لكم قصة سألوني الناس، أغنية فيروز بيها قصة رائعة عظيمة هم إلها علاقة بطلبة الناس. أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم لنا ويتصل بينا على الآسيا أو زين العراق 077 2 2 9 8 5 3 078 2 2 9 8 5 3

0: الو.
1: السلام عليكم استاذ العزيز.
0: يا مرحبا، مية هلا مية هلا.
1: شلونك حبيبي، شو اخبارك؟
0: مية هلا مية هلا بيك.
1: لا طالبين الاغنيه ما داخل حسن، احنا بالطريق طبعا، والبرنامج مالكم مستمتعين اول ما بدي.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: انت منين تسمعنا؟ من يا جهه بالبصره؟
1: احنا من البصره، من قضاء الهارده.
0: شلون البث يومكم؟ زين واضح؟
1: كلش راضي.
0: الحمد لله الحمد لله. أنا ممنون من عندك. يا أغنية يا أغنية تريدها الداخل، بما أن أنت وصلت لحقك.
1: هاي على يمك على ذوق.
0: هاي يم عمار، يم عمار المخرجنا. هلا بيك حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا.

واحد من الأسئلة اللي يعني اللي نتعرض لها بحياتنا، سؤال لا هو فضول ولا هو استفهام ولا هو سؤال شامت، سؤال تعاطف. حتى هذا سؤال التعاطف هم مؤذي، ماكو سؤال ما مؤذي يا سبحان الله. يعني أنت يسألك واحد يريد يتعاطف وياك، هو متعاطف وياك بس أنت ضايج، ضايج، أنت ما تريد تكون ضعيف قدام مثلا الآخرين. هذا السؤال بالمناسبة هذه بيها قصة عظيمة جسدتها عائلة عربية فنية اللي هي عائلة فيروز. هذه الأغنية بالمناسبة أغنية بيها قراءات اجتماعية وقراءات نفسية وبيها قراءات فلسفية يا سبحان الله، اللي هي سألوني الناس. بال72 غنتها فيروز هذه الأغنية، أعتقد 72 73، لا بال72 نفس ال72 عموما. زوجها عاصر الرحباني ما يفارقها، من البيت للشغل، من البيت للمسرح، من البيت للأغاني للاستوديو، ما يفارقها، يحبون بعض ويشتغلون سوا، والرحابنة هم أساسا يعني كلش يعني ما تفارقوا ويشتغلون سوا. عموما عندها مسرحية تريد تقدمها اللي هي مسرحية المحطة، فكان يرافقها بالبروفات ما أدري شنو، غاب عنها بالمسرحية. هذا الكلام 1972، دخل للمستشفى، بقى أسابيع بالمستشفى، المسرحية الناس تنتظرها ومبيوعة التذاكر، فراحت وهي مكسورة الخاطر، غنت أغنية أدت المسرحية، مسرحية غنائية، بس عاصر الرحباني ما موجود، فبدأ السؤال وبدأ التعاطف، وين عاصر الرحباني؟ وين عاصر الرحباني؟ ماكو عاصر الرحباني. هذا الموضوع المسرحية طولت لأسابيع، يومية تروح تعرض والناس تسأل وبدت الأسئلة تزيد. من قرأ الموضوع؟ قرأ منصور الرحباني، ما بين أسئلة الناس وتعاطفهم وما بين لهفة فيروز ووجعها أنه هي جاي تؤدي على المسرح وعاصي ما موجود، فكتب سألوني الناس عنك سألوني، كتبها. طب واحد من العائلة بلور الموضوع كتبها. ما خلصت القصة لهنا، يطب منه؟ يطب ابن فيروز زياد الرحباني، يلحنها ببساطة، بعد هو عايش الوجع وياهم، وهذا أمه وهذا أبوه، لحنها. يجي منه؟ يجي الياسر الرحباني يوزعها، أخو عاصي وأخو منصور الأصغر من عندهم، فأغنية رحبانية تماما. عموما طلعت الأغنية وهزت الدنيا، هزت الدنيا هذه الأغنية، الناس كلها حبتها، وأغنية كذا وبيها حقيقة. المفارقة بعد سؤال العاطفة، أنه رد فعل عاصي كان سلبي جدا، طلع من المستشفى لقال أغنية طاقة والناس تغني بيه وكلها تعرفها، ضاج ما راد يستغلونه فنيا. لذلك دائما أنا أقول السؤال حتى وإن كان بيتعاطف عالي هو مؤذي بالنسبة للشخص اللي ينسأل.

قراءة خاصة للأغنية هالشكل انطباعية هسه ما عدلها أنا، لذلك قدمتها قلت بيها أبعاد هذه الأغنية اجتماعية وكو أبعاد نفسية وكو أبعاد فلسفية. يا بش دعوة هذا الكلام؟ والله صحيح، لأن الفن أخوان يحمل بطيات الكثير من الأسئلة والكثير من الأجوبة، ومن يطرح أسئلة أكو أسئلة ما لها أجوبة، فهكذا يزداد عمقا. لحظات اجتماعية ما بين الناس، وهذا التعاطف الاجتماعي صار ويا فيروز، وصارت الأغنية فنيا انبنت وشعريا من نفس العائلة الفنية، وأثرت على عاصي نفسيا ما رضى هذا التعاطف اللي يصير ويا، لذلك أمرهم قالهم تنحذف هذه الأغنية. تخيل هاي الأغنية كان ما طلعت، هسه تروح الأغنية حذفوا الأغنية، قالوا خلاص نحذفها. ثاني يوم الأغنية انتشرت على مستوى الوطن العربي وشكلت حضور فاعل، فبدأ يتراجع عن قراره. وين البعد الفلسفي بالموضوع؟ أنا قريتها بطريقة الحضور والغياب. عاصي الحلاني يعني العاصي الرحباني عفوا يتغيب بهذه الأغنية، يغيب يقفل نجمه تمام، يغيب تماما، لأن هو بسببه أنه هو مريض ورايح ومدع. ومنه يحضر بقوة؟ ابنه زياد الرحباني بوصفها أول أغنية إليه، شكل حضور من خلال هذه الأغنية. لذلك هكذا قرأتها على مستوى الحضور والغياب. والموضوع مرات يعني ما هو يتحمل قراءات عميقة، ولكن يبقى الأدب والفن مثار للأسئلة الملغزة على حساب الأجوبة الجاهزة.

0: شو نسوي ناخذ اتصال؟ الو
1: مرحبا عيني دكتور بها، شلونك؟
0: يا مرحبا، مية هلا مية هلا.
1: انا فاطمة زميلتك.
0: هلا وغلا، مية هلا الإعلامية ست فاطمة، شلونك؟ اخبارك؟
1: الله يخليك، الله يسلمك،
0: منورة منورة. هلا هلا والله.
1: والكادر الإذاعة وعلي وحسين عبد الباقي وعمار المبدع،
0: الله يسلمك،
1: والله مبدع عمار.
0: شفتي لنا شلون جاي نسوي شغل بالجو هيجي مناقل مناقل على قولة الغناء الريفي، واحد يذب للثاني أنا وعمار.
1: مبدعين والله، والبرنامج جميل جدا ورائع، وانت رائع يا دكتور بهاء.
0: ممنون.
1: بس انا شفت هيك حبيت اتداخل وياك شويه على هاي الاغنيه مال فيروز، وعلى انه عاصي الحل مو الحلاني، شوف انت مخربطتني.
0: خربطتش طبعا.
1: الرحباني.
0: ايه.
1: عمار صلح لك ولا صلح لي مو؟
0: ايه.
1: عاصي الرحباني اعتقد هو قلت انه صار عنده رد فعل عكسي. واثرت علي نفسيا. باعتقادي هو غار شويه، لانه هو فيروز يعني عاصي، هو محتكرها إله صناعة يعني مال عاصي، وشافه صناعته وما يريدها تنجح في غيره.
0: صح.
1: وشاف إنه الأغنية كتبها منصور ولحنها زياد اللي كان عمره 16 سنة، هذا الطفل وأبدع بيها.
0: أيوه، هم بالمناسبة عيال بيت وغار منه.
1: أعتقد أنا يعني ما أعرف توافقنا الرأي أو لا، إنه غار من النجاح. يلا خاص انه فيروز تنجح وي غيري وهي صناعتي.
0: والله انا ما ادري يعني وجهة نظر محترمه ست فاطمه، بس انا شنو انا قريت انه بحسب موضوعنا، يعني ما لويت عنق الفكره بقدر ما موضوعنا هيك رايح باتجاه انه بعض الاسئله.
1: نعم نعم صحيح.
0: هذا التعاطف هم يؤذيك، ليش تستخدموني انه انا تستجدون بي مشاعر الاخرين؟ ربما هكذا هذه القراءه، بس القراءه اللي قلتيها والله جديره بالاهتمام.
1: اعتقد يعني انا اعتقد هو كان اناني شويه فيروز، يريد هذا السله ما يريدها تنجح
0: وغيره. عم حقه، هم غير عائله ذهبيه
1: طبعا، كنز
0: هم كلهم كنز.
1: إيه. اكيد لازم يعني انه يغار عليها.
0: مر علينا ست فاطمه، مر علينا، خلينا نشوفك.
1: والله مشتاقه لكم ان شاء الله، عن قريب امر واشوفكم.
0: سلمنا على زملائنا كلهم، قناه العراقيه، احبائي وربعي،
1: بداياتي تحياتي لك ولكل الكادر.
0: هاي هديه من عمار لك، هديه من عمار. 100 هلا.
1: تسلم تسلم، شكرا لك ولعمار.
0: هلا والله هلا.

0: خلونا نختم برنامجنا في فقرة تجربة شاعر. راح نروح إلى مدينة الديوانية ونستعرض واحد من الشعراء. شاب يا أخي بس تحسه مخضرم، لأن امتداد حقيقي لجيل السبعينيات والستينيات وحتى الخمسينيات بفن الدارمي. يكتب الدارمي بطريقة هائلة وعنده اعتداد بالنفس، ويقول أنا من الناس اللي أتصدر هذا الفن، ومن حقه، من حق الشاعر أن إذا يعتلي صهوة الإبداع من حقه يقول كل ما قاله مهم وجاي تتناقل الناس، وإلى صولات وجولات بفن الدارمي. أتحدث عن حسن أبو الحديد، واحد من مبدعي فن الدارمي بمدينة الديوانية. الختام راح يكون ويا، شكرا لكل واحد تواصل ويانا واستمعنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لكل أصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على استماعهم ومشاهداتهم ومشاركاتهم وأسئلتهم وتفاصيل. ونزلنا فيديو قبل يومين إلى علاقة بموال قال رياض أحمد وخط صدى الموضوع، وبه هواي تفاصيل ممكن أثيرها في الحلقة القادمة، لأن أرد أسوي أبديت على الموضوع. شكرا عمار مشتاق حبيبي دائما ترافقني بالإخراج بكل إبداع، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: احترج لو ما قال ها من نصيحة، حرقت قلب ريال حرم ذبيحة.
2: هو مرع القلب غفلة غزالة، عشق وانشدى وتخلبط
1: عن أم ضم أسرار ما ضمها عنه، انت من اللي غسلون مو بشلة منك.
2: غزالة غزالة انا الصياد صادتني،
1: فك الظرف وشوف اش برسايل يوسف لابو من ضاع مو مثل قايل.
2: الصياد الصياد انا الصياد صادتني،
1: والبدا وياك بطيب من عدك افضل، صح ينسد وتوفيه بس موقف يظل.
2: غزايل رضيت بقسمت وزعلت، احو يا نار يا نار يا نار قلبي.
1: من ولفي احكي وياي واسمع كلامه، ابهت مثل زعطوك كاسر لجامه.
2: اموت عليك ثم احيا، وكم احيا عليك وكم
1: شب ولفي بس للشوف ما ينحق بماي، يخبط نظرها العين من يقطع وياي. وشي قال لجي من تموت اتمنى موتي، او كان انا حب حبيه لو حب اخوتي.
2: انا اول من نزل بالشوق واحيا، حفظ حرمة حبيبه وخجل.
1: ودوريت بس شلون بدوار تلقاك، مو حيلي حتى الشوق ضيعت وياك.

0: حلال
1: عشان شويب
0: طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الشعب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

هنا راديو تايمز سكوير اف ام من البصرة الفيحاء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الفلكلور والتراث، عالم التاريخ حول العالم. رحلة نتمنى أن تكون مليئة بالمتعة والفائدة وأن تسعد أوقاتكم. نشكركم كل شكر على التواصل، على المحبة، نشكركم على حسن الإصغاء وعلى هذا الحرص على أن يكون القصة خون حاضر في يومكم ووقتكم الثمين. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعوني من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم، اللي يسمعنا من خارج البصرة، من خارج العراق. يا مرحبا بكم جميعا. حلقتنا اليوم معلومات تاريخية ظريفة جدا حول المطبخ، المطبخ ما قبل التاريخ. وخلينا نبدأ في آسيا وأفريقيا، نبدأ سريعا. الحقيقة إذا أتيح لربة المنزل اليوم أنه تدخل فد مطبخ روماني يعود إلى القرن الأول ميلادي، باعتبار إحنا هالأيام الأوديسا وشوية صايرة ترند، فشوية نتحارش بجماعة الأوديسا. فإذا الطبون يعني إذا واحد أم بيت الطب إلى مطبخ روماني، راح تشوف باستطاعتها أنه تعد الطعام باستخدام طاوات برونزية وقدور صغيرة بمقابض نحاسية وأوعية لسلق البيض وأقماع جمع قمع وأباريق، وهي ليست بعيدة عن يعني ليست بعيدة الشبه عن نظيرتها أو نظرائها في هذا في اليوم. نعم، أدوات الطبخ لم تتبدل إلا قليلا خلال عدة عقود أصدقائي. ليش؟ لأن ماكو حاجة أصلا أنه أنا أغير أدوات الطبخ. ليش أغير أدوات الطبخ ما دام هي جاي تقوم بالمهمة؟ فبالتالي ما ظهرت الحاجة لأدوات وآلات تنجز ما كانت تصنعه يد الإنسان، حتى ظهور الثورة الصناعية اللي طورت المجتمع وخلت من الخدم عمال، وكحان كانوا يجيبون عمال بيومية يسموهم مياومين، يعني بيوميته يجي يشتغل خلال اليوم، نهاية اليوم يأخذ يومية مأجور كسائر عمال الصناعات الأخرى. فمن ذلك الوقت ظهرت الاختراعات مثل غسالة الأطباق، الخلاط، الآنية هذه الجدرية اللي ما يلتصق بها الطعام، بعدين اخترعوا ورق الألمنيوم، أعواد الثقاب، الأكياس الورقية الرخيصة، المصفي. كل هذا كان إشباع لحاجة المتسوقين إلى كل ما هو حديث ومتطور. قسم من يمه فعلا يسهل عملية الطبخ، وقسم والله كمالي مجرد حتى يبيعون. وبالتالي قامت الاختراعات وتنوعت حتى تملأ فراغ وتسد حاجة صارت اليوم تملأ حاجات البيت وأدوات المطبخ، تملأ مكانا كبيرا داخل البيت. أهلا وسهلا بكم في القصة خلص.

إخواني الإنسان القديم كان يطبخ أكله في أوقات ما قبل التاريخ فوق النار المكشوفة، ويستخدم أدوات بدائية مثل إيش؟ مثل الأوعية حجرية، جداري من حجر يصنخها صانع على السوائل، هاون حتى يسحق به الأعشاب، شفرات، الشفرات كان يستخدمها من حجر الصوان اللي يروح لمتحف الحضارة في البصرة والقصور الرئاسية يشوفهم هذني، اللي يروح للمتحف الوطني في العلاوي في بغداد يشوفهم. فأشياء عجيبة يعني كيف كان الإنسان متطور، وفعلا الحاجة أم الاختراع. فكان حقيقة شفرات الصوان حجر قوي جدا صلب يسمونه الصوان، طوع الإنسان وسوى منه سكينة، سوى منه شفرة، فبدأ يكشط اللحم الناضج ويحطه على صيخ ويخليه فوق لهيب النار. بعدين شوي شوي بدأ يصنع حجر الرحى، وهو أحد أقدم الوسائل التي تكونت من أجزاء متحركة. الرحى متباوع عليها قطعتين هيجي اسطوانيتين، واحدة فوق الثانية حجر. أنا مشتغل بالرحى، ملحق عليها، ويخبيها زرف بالنص بالمركز بالقطر، وتخلي من يم الحبوب تنزل في منتصف الدائرة وتبدي تحرك الرحى بقوة فتطحن الحبوب وتنزل من حواف الأقطار، من حواف الدائرتين الحجريتين. وطحن الرحى، طحن الحبوب بالرحى حقيقة من الأشياء الممتعة بالنسبة للأطفال، يعني كنا نلعب بيها احنا ذاك الوقت، ما كنا عندنا لا بلاي ولا آيباد ولا. فحقيقة تم تحديث المطبخ لأول مرة في الشرق الأدنى حوالي عام 7000 قبل الميلاد، وذلك بصناعة الآنية أو الأواني الخزفية. بالتالي شابهت الأباريق وأطباق المطبخ الفخارية نظيرتها الآن، وتنوعت ألوانها متراوحة بين الأصفر البرتقالي والأحمر المحروق والرمادي والأسود الفاحم. وكان الوعاء يصنع بكثافة ويصنع بأشكال متنوعة ويشوى في مطابق، يعني أفران معينة يسموها الأتون، ثم يلمع ويطلع. واكتشفت في تركيا في بداية ستينات القرن العشرين مجموعة كبيرة من الأواني المطحنية الخزفية الأولى تعود إلى قبائل العصر الحجري. بعدين ظهرت الوجود الزبدية، أو إحنا نسميها طاسة، المصريين يسموها زبدية، والإناء اللي هو الماعون اللي هو الأكثر استخداما والأكثر عملية والمتعدد في استخدامات عديدة في الطعام، ثم الأباريق يعني أو الأقداح والصحون والأقداح يعني الكلاسات باختصار،

0: حبك انت.
1: ومن الاشياء اللطيفه انهم كانوا يسخنون الطعام على فد اله او تصير مثل الطاسه هيك متحركه فوق قنديل يعمل بالزيت حتى يحافظ على حراره الطعام. والحقيقه لا تختلف هذه السخانه من حيث التصميم كثيرا عن النماذج المعروفه اليوم اللي يتم استخدامها باستخدام تسخين الطعام بواسطه الشموع. يعني حتى هسه في المطاعم اللي هسه طاشه هسه بجديد مطاعم الدرجه الاولى يجيبوا لك الاكل وهاي ويخلوا لك شمعات، بس الشمعات هذه مصنوعه من مواد كيميائيه مو شمعات طبيعيه. الحقيقه روعيه النوعيه في صناعة معظم الأدوات المطبخية خلال فترة الحكم الرومان والإغريق، يعني لم تراعى غايات الاستخدام فقط، فبالتالي اقتصرت الأطباق والكؤوس الذهبية والقوارير الزجاجية كان يستخدمها الأغنياء، وشاعت بالنسبة للفقراء الأطباق الصلصالية، يعني طبق مصنوع من الطين وكؤوس مصنوعة من قرون الكبش المجوفة. كبش هذا قرنه مصر مجوف يقصونه يسوونه سووا غلاس، تخيلوا يعني. وكانوا يصنعون الأباريق من الخشب المجوف، هذه كان هي أواني الفقراء. ولهذا انتم تشوفون فيلم أجنبي قديم تشوفون هم أحيانا يشربون فتشيه صاير مثل المثلث، والحقيقة هذا قرن مال طلي يعني مال كبش يقصوه وينظفوه يعني ويصبون به المشروبات ويشربوها. يمتى صارت نقطة التحول المذهلة في ميدان الطبخ؟ قلنا قبل 700 سنة قبل الميلاد. ليش؟ لأنك عائلات كبيرة حقيقة حوصرت بالجوع والفاقة في العصور الوسطى، وهذا قوى أواصر العلاقات الاجتماعية. دائماً العلاقات الاجتماعية تزدهر أحيانا في الملمات في الصعوبات، فبالتالي خلى البيت مكان متميز يوفر لأبناء الأسرة لأفراد الأسرة الطعام الذي يطهى في أكثر غرف المنزل ارتيادا. المطبخ هو تقريبا أكثر غرفة يصير بها حركة بالبيت. المطبخ هو اللي يسد الجوع وهو اللي يحمي من البرد في تلك فترة القرون الوسطى، الدنيا باردة خاصة في أوروبا، لأن كان يخلون بين موقد أو على الأقل أنا أم البيت تطبخ فأنا أدفى يمها سواء الأولاد أو أول البيت، فهذه خلى المطبخ يأخذ خصوصية في البيت في تلك الفترة. وشنو كانت الأداة الطبخ الأكثر استخداما والأكثر نجاعا؟ هي السفود، أو يعني نسميها صياخة صيخ باللغة العربية، يسمونه جمعا السفود. ليش؟ طبعا بالمناسبة السفود كانت وسيلة الطبخ الرئيسية لقرابة 1000 سنة عند الإنسان، وما قلت أهميتها إلا لما ظهرت عادات طهي اللحم في الفرن، لهذا تقريبا أواخر القرن 18. وحتى من طلع الفرن ما خلى الصياخ تختفي من المطابخ، لأن حتى الأفران الحديثة كان يخلون بها إلى الآن يخلون بها هذا الأنبوب أو خلينا نسميه الصيخ الذي يتحرك بالكهرباء، وسابقا كان يتحرك بطرق ميكانيكية، يعني يخلون عليه واحد يفر هالشكل لما يسوون موقد للشواء ينصب خارج المنزل.

بعدين أصدقائي، الإنسان من خلال عملية التدوير الميكانيكية اليدوية لقطع الشواء، هذا السيخ المثبت على السفد، ظهرت من وراء عدد من الابتكارات. فظهرت آلية هي آلية البكرة، البكرة والحبل. هاي توصل حقيقة أسياخ الشواء إلى قفص خشبي مستدير الشكل، مثبت على الجدار من منطقة المحور، ويحبس داخل القفص كلب صغير يؤدي ركض هذا الكلب داخل القفص إلى تدويره. طبعا لما يدور هذا القفص بالتأكيد البكرة والحبل تدور وتنتقل الحركة الدورانية إلى السيخ، فبالتالي تبقى خطية هذه الكلاب اللي هي كلاب مدربة على الركض هذا في هذه المساحة الضيقة اللي هو القفص، وتساعد هذه الحركة المستمرة على تدوير السيخ بسبب نشاطها المفرط. لاحقا بعدين صمم ليوناردو دافنشي بعد قرن في إيطاليا سيخ ذاتي الحركة، يعني يدور كليا من تلقاء نفسه دون معونة الإنسان. هسه نقول شلون يتزود بالطاقة؟ حقيقة كان يتزود بطاقة الدوران هذه عن طريق الحرارة المتصاعدة من المدخنة. والوسيلة باختصار عبارة عن دولاب كوربيني صغير يبنى داخل المدخنة ويوصل بالسيخ. الحرارة المتصاعدة تحرك الدولاب بسرعة متناسبة مع شدة حرارة اللهب. أما الاختراع اللي كان اختراع ثوري حقيقة فعمره حوالي 450 سنة أو 400 سنة، ويتمثل بالموقد المغلق الذي سمي بالفرن. طبعا فرن المطابخ وفرن المطاعم أشهر أنواع الآلات، آلات المطبخ، والتي لا تزال حتى يومنا هذا وتطورت تطورا شديدا. يعني لأكل يوم أشوف فيديو يبيعوا لك فرن مزود بحساسات حتى داخل، يعني تحط لك دجاجة حتى داخل لحم الدجاجة يقول لك إيش قد وصلت درجة الحرارة مالته. خلينا نبدي مع فرن المطبخ اللي هو في القرن 17 تحديدا في بريطانيا. صمم البريطاني جون سيثروب عام 1630 نموذج معدني كبير لفرن يعمل بالفحم، والذي شاع لاحقا محل الخشب في الوقود المنزلية. تباطأ انتشار عملية الطهي فوق نار مغطاة بدلا من الطهي فوق اللهب مباشرة، لأنه هذا كان يستنفذ الكثير من الوقت لإتمام عملية الطهي. وهذا ما دعا أحد الأمريكيين أن يطور فرنا مدمجا وفعالا، فكانت الحصيلة أن توصل الابتكار اثنتين من معدات المطبخ الأخرى. وأكو قصة لطيفة لواحد اسمه كونت فون روفوند. هذا شنو؟ هذا كان من ألمانيا، وكان عنده طفل اسمه بنيامين ثومبسون، جابه في مدينة ألمانية اسمها بير. وهذا خدم، هذا الشخص خدم جاسوسا ضد الثورة الأمريكية بسبب عمله في خدمة البريطانيين، مما اضطره عام 1776 إلى الهرب إلى لندن، وترك وراءه زوجته وابنه. هذا ثومبسون درس أثناء عمله، وكان يعمل حقيقة برتبة فارس عند الملك جورج الثالث، درس الفيزياء ودرس أجهزة الطاقة البخارية بشكل خاص. فأدت التجارب مالته إلى ابتكار الغلاية المزدوجة، تخيلوا، وهو الذي اخترع جهاز صنع القهوة الذي يعمل بالتقطير. لكن عمله حقيقة لتطوير فرن للمطبخ توقف بسبب عمله في الحكومة. يعني هو بالحكومة يشتغل جاسوس، والعصريات يطقطق يسوي أفران.

طبعا هذا ثومبسون عينوه لما دخل للمدينة في بافاريا، عينوه أمين مالي في المنطقة اللي عايش بيها، فاهتم بتنظيم حياته وخصص طاقته لتحديث محرك كان يشتغل عليه، هو محرك جيمس وات، محرك بخاري، وأخذ على عاتقه أن يتاجر أو يزيد من شعبية البطاطا. طبعا البطاطا كان في تلك الوقت علف للماشية في أوروبا وطعام للفقراء، هو كان يجتهد من أجل أن يرغبهم بالبطاطا حتى تدخل غذاء على المائدة الأوروبية عند أفراد الطبقات العليا. واللطيف أنه حلمه بأن يأسس أو يخترع أول فرن ما قدر يحققه، هو كمل بالأكاديمية وأسس منصب الأستاذية في جامعة هارفارد، بينما حلمه حققه شخص آخر، وهذه من عجائب الحياة. أكو واحد اسمه جورج بودلاي كان يعمل منقب على الحدود، قام بتصميم فرن من الحديد الصلب يصدر حرارة متساوية وثابتة وبمدخنة حديثة، فأصبح فيما بعد النموذج الأصلي للفرن في المطابخ الأمريكية والبريطانية حتى حلول القرن العشرين. تخيلوا زين، الأفران الغاز، أفران الكهرباء، الحقيقة في نفس العام اللي صمم فيه جورج بودلاي الفرن المغلق هذا اللي حكينا عنه اللي يشتغل بالفحم، أكو مخترع ألماني اسمه فريدريك ألبرت وينسون، هذا قام بإعداد أول وجبة بالتاريخ على نار الغاز. يمتى هذا الحكي إخوان؟ 1800 زين؟ وعدت وسيلة وينسون، هذه وسيلة الغاز، بديل مؤقت صمم فقط لإثبات إمكانية الطهي على نهر نار الغاز ونظافة نار الغاز إذا ما قورنت بنار الفحم، لأن تعرفون بدأت في تلك الوقت العلم يتطور والدراسات أنه هذا الفحم والله يسوي مشاكل تنفسية، فالإنسان بدأ يبحث عن وسيلة أخرى للطبخ. وحقيقة اتسمت كل أفران أو اتسمت كل أفران الغاز التجريبية بالخطورة، كانت التسريب من يمها وكان انفجارات كثيرة وقعت فيها، ولم ينتج فرن الغاز الآمن إلا بعد 30 سنة من اختراع أول فرن غازي، وين؟ طبعا في أوروبا. ولم يتوفر، يعني لم يكن ممكنا للمنازل أن تمتلك وسيلة تؤمن طهيا نظيفا بكميات كبيرة حتى 60s القرن 19. لاحقا ظهر فرن الكهرباء بعد أن شعرت ربات البيوت بالأمان والراحة في استخدام طاقة الغاز، مما حدا بهن إلى رفض التنازل عن استخدام الوسيلتين معا. قامت النسوان عندها فرن غازي وأريد والله فرن كهربائي. زين، شو وقت ظهرت الأفران الكهربائية أم الثرموستات المنظم الحراري؟ شايفيها؟ حطوها على 150، حطوها على 180، حطوها على 200، هاي تستخدموها تولو هيشي كلها، شو أحسها كلها كلاوات ما حد يستخدمها.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في القصة خون في حلقتنا هذا اليوم. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. حلقتنا اليوم عن المطبخ وأدوات المطبخ واستخداماته عبر التاريخ. ظهرت إخواني عام 1890 أول الأفران الكهربائية ذات المنظم الحراري البدائي، وهذا حقيقة الفرن فشل في التحكم الدقيق بمقدار الحرارة الناتجة وأدى إلى تفحم الطعام. يعني هو شيء يقول لك يا بانا راح سويت لك ثرموستات يعطيك حرارة على 200، بس طلع ثرموستات بدائي وطق لك الحرارة 300-400 وحرق الأكل وخلى العالم تولول. وكان حقيقة سعر تلك الوسيلة الجديدة اللي هو الفرن أبو الثرموستات مرتفع كثيرا، ولم تكن أسعاره ما هبطت أسعاره إلا في أواخر عشرينات القرن العشرين، وكان هذا في هذا الوقت في كثير من المنازل في مناطق أمريكا كانت الكهرباء شوي شوي جاي تدخل إلى البيوت. وبالتالي أثبتت الوقائع أنه الفرن الكهربائي ما كان يلقى الشعبية الكبيرة أمام الفرن الغازي، واستغرق زمنا أطول ليصبح أحد الملامح الأساسية في المطبخ العالمي سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في بلاد الشرق الأوسط. هسه خلينا نتكلم شوي عن الطاوات، المقلات والإبريق المصنوعين من البورسلان أو البورسلان، وتحديدا هذا كان الاختراع في ألمانيا عام 1788. لكن قبل خلينا نرجع شوية ونقول أنه تمت في ألمانيا سنة 1624 صناعة أول وعاء حقيقي للطهي. شنو كان هذا الوعاء؟ كان إبريق من الحديد الصلب يعرف اليوم باسم إبريق سوغوس، وأنتج الإبريق المذكور إخواني بالقرب من مناجم سوغوس للحديد في مدينة لاين الألمانية. والحقيقة دشن ظهور الإبريق البسيط بأرجله الثلاث والذي يسع للتر تقريبا، دشن ولادة صناعة أدوات المطبخ في أوروبا وفي الولايات المتحدة، واللي كانت تستورد كل أدوات المطبخ من بريطانيا. بدأوا قال لك احنا ليش نستخدم او نستورد من بريطانيا، خلي نصنع احنا بانفسنا. وبالوقت اللي بدت بي المصانع الامريكية انتاج الطاوات او المقالي السوداء من الحديد الصلب، تحركت المصانع في المانيا نحو مادة البورسلان، وهي مادة لم تكن موجودة من قبل في ميدان صناعة ادوات المطبخ. وبعام 1750 اقترح جوهان هيرنش فون جيتي اقترح طلاء السطح الخارجي الخشن لمقالي المطابخ ولأواني الحديد بمادة المينا الثقيلة والملسى التي استخدمت لفترة طويلة في صناعة الحلي.

طبعا هذا اول ما اقترح لهم ماده البورسلان قالوا يابا خلينا نسوي لنا احنا طاوات من البورسلان ورفضوه. قال يابا هذا بورسلان رقيق ونتحمل الحراره ونتحمل ظروف المطبخ القاسيه. لكن هذا فون جيستي كان عنده طموح حقيقي في تطوير، وهذا طموح صناعي، طموح تاجر. فجابهم حقيقه بالحقائق، قال يابا أنا أجيب لكم قطع زينة أثرية مصنوعة من مادة البورسلان، بعدها براقة وقوية، وهي مصنوعة من 1400 سنة قبل الميلاد. هو صدق تحكي؟ قالوا بدأوا شوي شوي يقتنعون. بس احنا خلينا هم بما أنه حكينا بالبورسلان، يجوز بعض مستمعين الكرام ما يعرفون شنو البورسلان. البورسلان حقيقة نوع عالي الكثافة من السيراميك، ويصنعوه من مزيج من الطين النقي ومن مادة الكوارتز أو الفلسبار، وهذا يحرقوه في درجات حرارة تتجاوز 1200 درجة مئوية، وبالتالي تجي صلابة فائقة ومقاومة عالية للخدش والرطوبة مقارنة بالسيراميك العادي. وإحنا موجود عندنا بالسوق العراقية يعني أنواع متعددة من البورسلان، أو يسمونه بورسلين، يستخدم في كثير من الصناعات، والمتر المربع مالته بين 15,000 إلى 45,000، أكثر أقل حسب الجودة مالته. المهم بدأ بالبداية شافوا أنه تصنيع بورسلان قاسي مقاوم للحرارة ويطلون به الحديد، شافوها مشكلة صعب تذليلها. لكن شركة اسمها وينجس برون دفعت إلى السوق عام 1788 أول وعاء مطبخي بمطلي بمادة المينة الثقيلة، وهذا أحدث تقدم كبير في ميدان صناعة الأدوات المطبخية، لأنه وفر لربات المنازل مجموعة من الأواني سهلة التنظيف أكثر من أي نوع آخر من أواني الطبخ. كان أم البيت أريد وحدة يعني طاوة ما تشلع قلبي، أريد جدرية ما تشلع قلبي، فوالله إذا هاي وفرت لي الحالة فأنا أستخدمها. فكان البورسلان بمثابة تيفال القرن 18، وبالتالي أعلنت أحد المؤسسات التجارية لتلك الآنية جاي تحاول أنه تسوي لها دعاية، آنية السيراميك، إيش قالها؟ كتبت لا يمكن تسمية المقلات بالأبريق الأسود بعد اليوم. ليش؟ لأن مادة المينة كانت مادة ببساطة مادة مو سوده.

حقيقة ما توقعوا ذولي اللي صنعوا آنيات البورسلين أنه تحدث ردة فعل شعبية كبيرة ومفاجئة على صناعتهم. يعني هذه الطاوات أو المقالي والطاسات اللي كانت لونها براق ومتلألئ صارت شديدة الجاذبية بحيث استخدامها صار يتعمم لمجالات أخرى غير الطهي. يعني كانت ربات البيوت خاصة الألمانيات لسنوات طويلة يزينون الرفوف ويزينون الآلات الموسيقية البيانو وغيرها وحتى عتبات النوافذ يزينوها بما يملكون من أواني البورسلين. ليش؟ لأن لمعتها حلوة فمن يجي الضيف شوي تخطف الأنظار تعطي انطباع حلو. وعلى نحو مناقض تماما للألمان كان البريطانيين حقيقة يصنعون من مادة البورسلين بعض الأدوات الرخيصة مثل إيش؟ أو مثلا أوعية التبول أو القصريات يستخدموها في المنازل ويستخدموها في المستشفيات. وطبعا نقدر نأكد مرة ثانية أنه هاي الأوعية أوعية البورسلين أو أوعية السيراميك القوي مناعتها ضد الالتصاق، مناعتها ضد التبقع هي التي ساعدت على انتشارها بسرعة. طبعا لا، في أمريكا يختلف الوضع، يعني لم تصنع أدوات المطبخ من البورسلين في أمريكا قبل حلول العام

الأخير من الحرب الأهلية، وتحديدا في 3 مدن أمريكية هي شيبويغان وود هافن وسانت لويس. نجي على الأواني المطبخية المصنوعة من مادة الألمنيوم، احنا نسميه الفافون. في بداية القرن 19 تحديدا في فرنسا، بالوقت اللي استخدم به الألمان أواني البورسلين، ونظف الإنجليز أيضا بأواني البورسلين، كانوا ينظفون مستشفياتهم ومنازلهم، كان نابليون بونابرت يقدم الطعام لضيوفه في أول مجموعة أطباق مصنوعة من الألمنيوم. وكان حقيقة كلفتها هذه كلفة عالية، يعني كانت تزيد كلفتها عن نظيراتها من الذهب. تخيلوا الألمنيوم، خواشيق الألمنيوم، وجدار الألمنيوم، وقلاصات الألمنيوم، كان ثمن تصنيعها يتجاوز صنعها من الذهب. يعني المعدن الحديث هذا اللي اسمه الألمنيوم بيعه بسعر 1200 دولار للكيلوغرام الواحد، وهذا خلى النبلاء بحلول عشرينات القرن 19 انه يبيعون بعض ممتلكاتهم من الأدوات الذهبية والفضية حتى يشترون أطباق وكؤوس وسكاكين مصنوعة من الفافون. صدق أو لا تصدق حقيقة. طبعا لاحقا قيمة الألمنيوم بدأت تتدهور، لأن اكتشفوا أنه كمياته المستخرجة بدأت تتزايد وهو متوفر بشكل كبير، وما كانوا يتوقعون أنه ما موجود هذا، وهو معدن نادر أندر حتى من الذهب. لكن بعدين لا، من 1200 دولار للكيلوغرام فافون صار كيلوغرام الفافون سعره 4 دولار سنة 1890.

وأصدقائي، رغم انخفاض أسعار الألمنيوم، مربات البيوت في أوروبا ما اكتشفوا قيمة وأهمية وفائدة الألمنيوم في صناعة أواني الطبخ إلا لاحقا، يعني إلا لما صارت اكو تغيرات علمية في أمريكا خلت مادة الألمنيوم تدخل للمطبخ بشكل موسع. شلون هذا صار؟ أيضا صار من خلال العلم، صار من خلال التجارب. اكو واحد اسمه تشارلز هال في عام 1886 تحديدا بشهر الثاني، دنيا باردة تقتل، كان قاعد في المختبر مالته يجرب تجارب علمية على مادة الألمنيوم، على مادة الفافون. زين، وين قاعد هو؟ بمدينة اسمها أوبرين بولاية أوهايو. فاكتشف وسيلة لإنتاج الألمنيوم بكلفة زهيدة ويحوله إلى آنية طهي بطريقة السكب، مما دفعه إلى تأسيس شركة خاصة تنتج أواني خفيفة الوزن طويلة العمر سهلة التنظيف، بالإضافة إلى توزيعها المتوازن للحرارة وقدرتها على المحافظة على لمعانها مهما تكرر استخدامه.

الأعمال التجارية شراء هذا المنتج الجديد لعدم اقتناع أصحابها بإمكانية تقبل الناس لهاي البضاعة. وما حدث التحول الكبير إلا عام 1903 إبان محاولتهم أن يقنعون أحد الزبائن في محلات وانا ميكر. سووا تجربة، هاي محلات مشهورة جدا بولاية فيلادلفيا، وسووا تجربة بآنية من الألمنيوم عرضوها لمئات من الناس اللي كانت تراقب الطاهي المحترف وهو يصنع أكله اللي هي زبدة التفاح في وعاء مصنوع من الألمنيوم دون أن يقلب المزيج في الوعاء. ولما سمحوا لبعض الربات البيوت أنه يجن ويقلبون هم الجدرية يشوفوها يعني تأكدا عن كثب من أنه المحتويات لم تلتصق بالوعاء ولم تحترق، اندفعوا لشراء أواني الطهي المصنوعة من الألمنيوم. وبحلول عام 1914 وهو العام اللي توفي فيه هذا خطية المسكين هال، كان خط إنتاج أواني الألمنيوم المقاومة للتلف قد شكل تجارة كبرى إلى جانب تحديث المطبخ الأمريكي، موفرا لورثة هال ثروة بلغت 30 مليون دولار من صناعة الفافون.

0: لو كان المجال يسع كان تكلمنا عن الأواني اللي اخترعت لاحقا اللي هي الزجاج المقاوم للحرارة، الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة أو ما يعرف بالبايركس، لأن كانها تحول مهم جدا. وظهرت حقيقة من شركة اسمها كورنينج سنة 1915، وهذا جعل الزجاج مادة عملية للطهي ولصناعة المخبوزات، مو بس لتقديم الأشياء. بعدين دخل الفولاذ المقاوم للصدى في 1910. كثير حقيقة يعني احنا ربما يرادلنا حلقة أخرى نكمل بيها مشوار المطبخ مع البشرية، والتطوير لا يزال مستمر حتى وصلنا إلى مطابخ وإلى أفران متطورة جدا مثل ما قلنا في بداية الحلقة، تقيس لك درجة الحرارة داخل الفرن ودرجة الحرارة داخل الأكلة ومستوى التأكسد ومستوى التبادل الحراري بين الجزيئات، وبعدين نجي المايكرويف وغيرها وغيرها وغيرها. المهم أصدقائي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. أتمنى أن أكون في نهاية الحلقة قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حلقتنا اليوم كانت عن أدوات المطبخ عبر التاريخ. تقبلوا في النهاية تحياتي، وإن شاء الله نلتقيكم على خير في لقاء قادم قريب. حتى ذلك الوقت أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديث. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق. لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة أنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الانترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الانترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام، وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه، أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة، أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها، فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها، حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمره، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الديني مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر. فنحن نعيش عصر الفكر الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيجب.

ارجعوا ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني فيها مخرجا مبدعا وعلى مدار ساعة من الآن الزميل عمار مشتاق.

0: الحروب التي يخوضها الإنسان منذ أن وجد على ظهر الأرض، منذ أن كان شبه إنسان، يعني أشباه البشر اللي هو النياندرتال قبل الإنسان منتصب القامة، كانوا يتحاربون على الموارد طبعا. وحتى العلماء يقولون بأنه تم القضاء على النياندرتال لأنه كان أضعف من الإنسان مكتمل العقل أو الإنسان العاقل أو ما يعرف بالهومو سابينيس، فتم القضاء على النياندرتال من قبل البشر الحديث. واليوم ما شاء الله البشر الحديث بعضه يقضي على بعض أيضا في سبيل الموارد، وإلا ماذا تريد القوى الكبرى من الدول التي استعمرتها؟ فرنسا ماذا بحثت في أفريقيا؟ هل بحثت عن حقوق الإنسان لكي تعطيها لهم وتغذيها لهم؟ ماذا بحثت في الجزائر؟ بحثت على ساحل المتوسط لكي تسيطر عليه، الجهة المقابلة لفرنسا، إضافة إلى موارد بلد كبير يقع في شمال أفريقيا. ماذا بحث نابليون بونابرت في مصر؟ هل بحث حقوق الإنسان ومفاهيم الإنسانية؟ أبدا. ماذا بحثت بريطانيا في العراق في عشرينيات القرن الماضي؟ وماذا تبحث الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الخليج؟ ماذا تبحث في إيران؟ ماذا تبحث في فنزويلا؟ وماذا يبحث اليهود المغتصبين في فلسطين التاريخية؟ ماذا يبحثون؟ يدعون أنهم يبحثون عن مجدهم وعن تاريخهم، لكنهم يقومون بجرائم إبادة جماعية ويبحثون عن مصالحهم. ماذا تبحث روسيا في أوكرانيا؟ ماذا تبحث؟ عن ماذا تبحث؟ وهكذا أيها الأحبة تخاض الصراعات وتخاض الحروب بحثا عن مصالح مجموعة أو فئة من الناس، ومن لديه القوة ويمتلك النفوذ هو الذي يسيطر. لذلك عندما وقف نابليون بونابرت في إحدى معاركه وكان معه أيضا قائد الجيوش، قال لنابليون: يا نابليون، الله مع من؟ معنا أم مع الخصم؟ قال: لا، الله مع أصحاب المدفع الأكبر، بمعنى أنه إحنا أصحاب المدفع الأكبر، إحنا اللي نقرر، إحنا اللي نقتل، إحنا اللي نبطش، إحنا اللي نحتل، إحنا الذين نستعبد الناس ونستبد بهم. وهكذا البشر الحديث، يعني قلنا ما شاء الله عمودلان حزده، قضى بعضه على بعض. مجموعات عرقية انتهى وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من المجامع العرقية تم القضاء عليها واحتلال واستيطان مناطق وجودها. في فلسطين 3/4 الوطن استوطنوا الصهاينة، وربع باقي وأيضا يستوطنون فيه. احتلالات أخرى في أماكن في العالم، بغض النظر عنها، روسيا أيضا تحتل أماكن في أوكرانيا، فرنسا تحتل حتى اللحظة أماكن في المغرب، المغرب تحتل صحراء. يعني هي البشرية قائمة وفق هذا المنهج السلطوي الاستبدادي، لذلك تخاض الحروب، تخاض الصراعات، ويقع استغلال المستغل. لذلك الحرب بين المستغل والمستغل. المستغل هو صاحب القوة الذي يريد أن يستغل المنطقة المستهدفة أبشع استغلال، والمستغل هو الذي يقع عليه الظلم. هذه حرب لا تنتهي بصراحة، صراعات لا تنتهي. طبعا إلى جنب أن الحرب هي شأن عسكري، ولكن الحرب أيضا درست ودرست، حتى لدينا قسم لدراسات الحرب في الكلية الملكية بالعاصمة لندن، تصوروا، يدرس كل شيء، يدرس حتى الأموال والموارد. لذلك نشوف بعد فترة من الحرب، الحرب اليوم في بين أمريكا وإيران لماذا تتوقف؟ لأنه الأموال والموارد، هنالك مشكلات لوجستية تعترض الفئات التي تتقاتل فيما بينها. أمريكا تفكر في كل مال يصرف في الحرب، ذلك إيران، صمود الخصم المقابل، الموارد المالية التي تخصص للحروب. أمريكا خصصت ملايين بل مليارات الدولارات هدرت في هذه الحرب وغيرها، كان بالإمكان أن تستغل في أماكن أخرى وفي مشاريع إنسانية كبرى. ولكن من الذي يتحدث عن حقوق الإنسان؟ من يحدث من؟ كذوبة كبيرة. مبادئ حقوق الإنسان للأسف الشديد، لكننا نحن الذين نتمسك ببعض المبادئ الإنسانية ما زلنا نتمسك بمبادئ حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة، وندعو العالم لكي يتجه إليها وينظر إليها بعين الاعتبار، وإلا فإن هذه الحروب وهذه الصراعات ستبقى، ستتمدد، ولكن من بالإمكان الحد منها. هذه النقطة الأساسية، بالإمكان أن نحد من الصراعات، بالإمكان أن نحد من الحروب قدر المستطاع. وهذه أو وهنا تسكب، لا أقول العبرات، تسكب المفاهيم الإنسانية التي تستخلص الدروس والعبر في إهدار الموارد والبشر. لذلك أيها الأحبة، تعاني الجيوش الحديثة من نقص كبير في الموارد البشرية. في أوكرانيا جند الكثير من الناس من أماكن أخرى في العالم، روسيا تجند الكثير من البشر من أفريقيا وغيرها، وكوريا الشمالية والجنوبية وغيرها، وهكذا تتداخل الأجناس في حروب أخرى ضمن موارد منوعة مخيفة إلى قدر كبير. فالدفاع والسياسة والاستراتيجية والمجتمع والعقيدة العسكرية وصياغة القرار السيادي، هذه كلها تنطلي أو تنضوي عفوا تحت العنوان الأوسع والأبرز، وهو عنوان الحروب والصراعات. وقد تكون هذه الحروب للأسف والصراعات مستدامة. للأسف أستخدم كلمة مستدامة، لأن الاستدامة دائما بالقضايا الجميلة، استدامة الطاقة النظيفة، استدامة الحياة الصحية، استدامة المجتمعات الحيوية إلى آخره. ولكن استدامة الحروب العبثية، هاي هنا تقع المشكلة. يعني عملية عسكرية قصيرة من 2022 حتى اليوم، الصراع اليوم في الخليج العربي أصبح لتقريبا سنة وأكثر، الصراعات في أفريقيا تتجدد بين حين وآخر، صراعات مستمرة، حروب مستمرة لا تقف عند حد ولا يحدها حد إلا المفاهيم التي تحدثنا عنها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في الظاهر تبدو الحرب شأنا عسكريا صرفا يدور في فلك الجيوش والأسلحة والمناورات الميدانية المباشرة، لكنها في عمق الواقع تجسد لحظة فريدة من تاريخ البشر، تكشف التقاء الغريزة بالعقل والسياسة بالقوة والخوف بالأمل. ومن هنا نشأت دراسات الحرب لتكون حقلا أكاديميا حديثا يسائل الظاهرة ويبحث في المنطق البنيوي الذي يقود الدول والجماعات للنزاع المسلح، حين تضيق سبل التفاهم عبر تحليل العلاقة بين الدفاع والسياسة والاستراتيجية والمجتمع والعقيدة العسكرية وصياغة القرار السيادي. وقد انبثقت دراسات الحرب من رحاب دراسات الدفاع التي نشأت بالمعنى المؤسسي في القرن العشرين، بالتزامن مع التحولات الكبرى التي تلت الحرب العالمية الأولى، بهدف فهم القوة العسكرية وتجنب إهدار الأموال والموارد على مشاريع غير ذات صلة بالتحديات. وتعود الأصول الأولى لهذا الحقل إلى تأسيس قسم العلوم العسكرية في الكلية الملكية بالعاصمة لندن عام 1848، والذي تحول لاحقاً ليصبح قسم دراسات الحرب عام 1943 قبل أن يجمد لخمس سنوات متتالية. وشهد هذا الحقل الأكاديمي نقطة تحول حاسمة على يد المؤرخ البريطاني مايكل هوارد، الذي أسس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عام 1958، ثم نجح عام 62 في إعادة تأسيس قسم دراسات الحرب بالكلية الملكية. أخرج هوارد التاريخ العسكري من ضيق الميدان والتكتيك ليربطه بالبنية السياسية والاقتصاد ومؤسسات السلطة، مؤكدا أن فهم الحرب يستوجب دراسة سياقها الاجتماعي والثقافي، ومطالبا بجعل هذه المعرفة جزءا من التعليم المدني لعدم ترك القضايا العسكرية للجنرالات وحدهم. كما أسهم هوارد بشكل بارز في بلورة المفهوم العملي للاستراتيجية الكبرى عبر ربط الوسائل العسكرية بالغايات السياسية بشكل علني يخضع للنقاش البرلماني والرقابة الديمقراطية. وتجلت أهم إسهاماته النظرية في مشاركته بترجمة وتحرير كتاب في الحرب للمنظر لبروسي كارل فون كلاوزفيتز متيحا نصا مرجعيا يربط بين النظرية الكلاسيكية والتطبيقات المعاصرة لفهم الحرب باعتبارها ظاهرة سياسية واجتماعية بامتياز.

أحبتي، إذا شهد الحقل الأكاديمي نقطة تحول حاسمة في المجال الدراسات العسكرية على يد المؤرخ البريطاني مايكل هوارد الذي أسس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عام 58 و900 و1000، ثم نجح عام 62 و900 و1000 في إعادة تأسيس قسم دراسات الحرب بالكلية الملكية. أخرج هوارد التاريخ العسكري من ضيق الميدان والتكتيك ليربطه بالبنية السياسية والاقتصاد ومؤسسات السلطة، مؤكداً أن فهم الحرب يستوجب دراسة سياقها الاجتماعي والثقافي، ومطالباً بجعل هذه المعرفة جزءاً من التعليم المدني لعدم ترك القضايا العسكرية للجنرالات وحدهم.

0: أحبتي، السيارات الكهربائية اليوم أخذت بعدا كبيرا ومجالا واسعا، وأصبحنا نراها في كل مكان. يعني بمعنى آخر، أصبح الإقبال على السيارات الكهربائية إقبالا واسعا وكبيرا. وهنا وإن كان لابد، فالسيارات الكهربائية بمعنى الطاقة النظيفة، بمعنى تقليل الملوثات، وأعتقد حتى أن الحكومة العراقية دعمت وجودها في الأسواق وبشكل كبير، وخفضت الضرائب عليها أو عدمتها تقريبا، يعني أنهت الضرائب عليها، والسبب في ذلك هو تشجيع المواطن على الاقتناء، الاقتناء لتقليل الملوثات، تقليل الاستهلاك للوقود، وبالنتيجة تقليل الاحترار وتقليل درجات الحرارة. لذلك لا نستهين بكل خطوة تقدم في هذا المجال، بالعكس نشجعها أي خطوة. وورد في يعني هذا في كل مجال طبعا، يعني حتى في مجال الزراعة، وبعض الناس نشوفهم زرعوا شجرة هنا، يابا حتى لو ثيل يكفي، شجرة واحدة في مكان ما عاشت الإيد التي غرستها، لأن الشجرة تعني الحياة، تعني دورة حياة متكاملة، نرى فيها الطيور ونرى فيها الحشرات، والطيور تتغذى على الحشرات والحشرات تلقح وإلى آخره، غير الظل وغير الأكسجين المتاح وسحب السموم من الأجواء، ثاني أكسيد الكربون CO1 وإلى آخره. وبعض الأشجار تعتبر هي منقيات طبيعية نحن بحاجتها. لذلك أحبتي، السيارات الكهربائية أيضا ضمن هذا السياق. السيارة الكهربائية هي ليست نتاج اعتيادي، بالعكس احنا المفروض العراق هو أكثر دولة تشجع السيارات الكهربائية. لماذا؟ يا أخي تعبنا من الملوثات، تعبنا من التلوث، على الأقل سيارات الكهربائية صفر ملوثة، على الأقل السيارات الهجينة بها ربع تلويث، ما نقول نص. فلذلك إضافة بنية تحتية مشجعة لشحن السيارات الكهربائية هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه راح يشجع المزيد من الناس على شراء المزيد من هذه السيارات والاستعاضة عنها، عن هذه السيارات اللي هي ذات الوقود المتواصل. وإحنا في أزمات الوقود وأزمات الملوثات وأزمات الحرارة، وهذه كلها تتجمع لتشكل عائقا حقيقة لتقدم المجتمع ولتطوره. طبعا دائما الخوف من السيارات الكهربائية يكمن في إطالة أو أطول فترة زمنية ممكنة، وتجنب تدهور السيارات، بطارية السيارات الكهربائية. كيف نتجنب تدهور بطاريات السيارات الكهربائية؟ وحقيقة هنالك نصائح تقوم بها شركات السيارات في هذا المجال، خصوصا المصنعة للسيارات الكهربائية. فهذه النصائح كثيرة متعددة ومهمة، لذلك حتى يعني درجات الحرارة، قياس درجات الحرارة غيرها، هذه أيضا مهمة وأساسية في هذا المجال. فالسؤال المحوري الذي يبرز في الأذهان، كيف نحافظ على صحة هذه البطارية لأطول فترة زمنية ممكنة ونتجنب تدهورها المبكر؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: تعتبر بطارية السيارة الكهربائية قلبها النابض وأغلى مكون فيها على الإطلاق، ومع تزايد الإقبال على شراء المركبات الكهربائية الحديثة حول العالم، يبرز السؤال المحوري في أذهان السائقين والمالكين، كيف نحافظ على صحة هذه البطارية لأطول فترة زمنية ممكنة وتجنب تدهورها المبكر؟ تشير بيانات وإحصاءات شركة جيوتاب لتحليلات المركبات، والتي شملت تقييم آلاف السيارات، إلى أن متوسط معدل التدهور السنوي لبطاريات السيارات الكهربائية يبلغ نحو 2.3%، ما يعني أن البطارية تحتفظ بنحو 81.6% من سعتها الأصلية بعد 8 سنوات من الاستخدام المتواصل. ويؤكد خبراء جمعية السيارات والسياحة في كندا أن فقدان 10 إلى 20% من السعة التشغيلية يعد أمراً طبيعياً ومقبولاً، وتتداخل عوامل متعددة في تحديد سرعة التدهور الكيميائي، في مقدمتها التعرض لدرجات الحرارة القاسية صيفاً وشتاءً واعتماد نمط الشحن السريع المفرط، إضافة لترك البطارية مشحونة بالنسبة الكاملة 100% أو فارغة تماماً لفترات طويلة، فضلاً عن العوامل المتعلقة بالتقادم الزمني الطبيعي للمكونات الداخلية ولإطالة العمر الافتراضي للبطارية. يجمع الخبراء والمختصون على ضرورة الالتزام بنطاق الشحن اليومي المثالي المحصور بين 20 و80% مع قصر الشحن المكتمل حتى 100% على السفر والرحلات الطويلة فقط، والانطلاق بالمركبة فور اكتمال الشحن. كما يوصى بالاعتماد الأساسي على الشحن المنزلي البطيء وتقليل اللجوء لمحطات الشحن السريع عالية القدرة التي تضاعف إجهاد الخلايا وتقتضي الحماية البيئية، ركن السيارة في الظل أو المرآب تجنباً لحرارة الشمس المباشرة، مع تفعيل خاصية التهيئة المسبقة قبل الشحن في الأجواء الباردة، وفي نتيجة علمية غير متعددة

طبعا ورد في التقرير أنه تتداخل عوامل متعددة في تحديد سرعة التدهور الكيميائي للبطارية، في مقدمتها التعرض لدرجات الحرارة القاسية صيفا وشتاء، واعتماد نمط الشحن السريع المفرط، إضافة لترك البطارية مشحونة بالنسبة الكاملة 100% أو فارغة تماما لفترات طويلة، فضلا عن العوامل المتعلقة بالتقادم الزمني الطبيعي للمكونات الداخلية. هذه نقطة. نصائح بسيطة في هذا المجال: الاعتماد الأساسي على الشحن المنزلي البطيء، تقليل اللجوء لمحطات الشحن السريع عالية القدرة، وهذه احنا ما متوفرة عندنا بالعراق، للضاعف جهاد الخلايا، وتقتضي الحماية البيئية ركن السيارة في الظل أو المرآب تجنبا لحرارة الشمس المباشرة، مع تفعيل خاصية التهيئة المسبقة قبل الشحن في الأجواء الباردة. إذن أحبتي، أيضا نصيحة ذهبية لأصحاب السيارات الكهربائية واللي ممكن يسمعونا: القيادة الديناميكية المتوازنة التي تجمع بين التسارع، تتسارع بشكل كبير، والكبح المتجدد، يعني الدوس بريكات، هذه تطيل عمر البطارية بنسبة تصل إلى 38%. تتسارع، مو دائما تمشي على البطارية، تتسارع بعدين تعمل على الكبح. هذا الكبح شنو؟ يغذي البطارية. سيارات الكهربائية وكذلك الهايبريد الهجينة تشتغل وفق هذا المبدأ، وذلك بفضل نبضات التيار الكهربائي وفترات الراحة القصيرة أثناء القيادة.

وفي محورنا الثالث تقنين الموت أصبح وسيلة مساعدة تقوم بها بعض دول أوروبا.

0: طبعا الكثير من القضايا اللي يتعامل بها العالم قد لا تتوافق مع ما يعني تؤمن به مجتمعاتنا، مع أخلاقيات هذه المجتمعات، لا بل حتى مع المجتمعات الغربية. بمعنى آخر، دائما بعض الأفكار تثير تساؤلات أخلاقية، تساؤلات أخلاقية، هل هذا من الممكن أن يحدث؟ لماذا؟ يعني من الاستنساخ البشري أثار هواي تساؤلات أخلاقية، حتى أن بعض الدول وأوقفت التجارب. شنو تستنسخ بشر حتى وإن كانت هنالك إمكانية؟ ولكن هذه فيها تجاوز على القدرات الكبرى المهيئة داخل هذا الكون، قدرات الإله سبحانه وتعالى مثلا، فهذا تجاوز على الوجود الإلهي. فلذلك هذه التساؤلات دائما ما تطرح. قضايا مثل الجندر والمثلية وغيرها تثير تساؤلات أخلاقية دائما. هل صحيح ما يفعله الغرب من أنه يعرض على الأطفال الصغار هذا الموضوع؟ هذه كارثة، هذه مصيبة، يعني مو كارثة، يعني من غير الممكن ذلك. طفل بعد توه الآن ينظر بعينيه إلى يتعرف على الأشياء الجميلة، وأنت تيجي تعرض عليه قضايا تمس يعني الوجود الإنساني برمته، مشكلة هذه. فلذلك دائما نحن نقول ليس كل ما يتوافق به الغرب يتوافق مع الشرق، ويتوافق مع مجتمعاتنا، ويتوافق مع إيماناتنا، ويتوافق مع أخلاقيات ذلك المجتمع، لا بل حتى الغرب هو يشكل على الكثير مما يراد أن يوضع عليه، ومنها القضايا التي تختص بالجندر، والقضايا التي تختص بالجنوسة، والقضايا التي تختص بطرق الموت، والقضايا التي تختص بالاستنساخ البشري، والقضايا والقضايا وغيرها. يعني أن توضع شريحة في دماغ إنسان وتبدي تفكر وياه، وهذا ما طرحه إيلون ماسك، أثارت تساؤلات أخلاقية. إذا أين دور الدماغ البشري؟ خلاص قاعد تعطله. إذا تعطله بمعنى تعطل القدرة الطبيعية لقيادة هذه الأرض التي وجدنا فيها قبل ملايين السنين. فأيها الأحبة، ودعواتنا للشباب أنه مو كل شيء تجدوه في الغرب من الممكن أن يتناسب مع وجودكم في الشرق، ابتداء من أبسط الأمور، من قصة الشعر إلى طريقة اللبس إلى طريقة الأكل والطعام إلى غيره. ولكن هي العولمة الglobalization التي أخذت تصبغ كل شيء بصبغتها. وعلى رأي أعتقد وزير الخارجية الفرنسي في ثمانينيات القرن الماضي، كان يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أتتنا بالبيبسي والبرجر وسيطرت علينا. هذه فرنسا، فرنسا اللي عندها ثقافة كبيرة وغيرها وفلسفة كبيرة، تعاني من العولمة. زين، كيف نحن العرب في هذه المنطقة اللي نرصد بكل حركة من تحركاتنا، بكل شيء ينبغي أن تكون الهوية، هنالك هوية نستند عليها. لذلك يقول الشاعر السوري العظيم والمفكر أدونيس: من لا تراث له لا هوية له. يعني الكثير من الناس اليوم لا تعرف شيئا عن تراثها. كم من الشباب يعرف شيئا عن تراثه، عن الإسلام، عن بداياته وتكويناته، عن الأخلاقيات الأساسية التي وجدت فيه كدين؟ من؟ كثير من الشباب نسألهم حقيقة ونجد أن معلوماتهم ليست كما ينبغي. كم من الشباب يعرف عن اللغة شيء؟ كثير منهم لا يعرف عن اللغة شيء، ولا كأنه هو ينتمي لها أو تنتمي له. واحدة من الأمور التي أثارت الجدل مؤخرا هو موضوع الرغبة في الموت أو تقنين الموت بمساعدة طبية. هذا أدى إلى ظهور مؤسسات متخصصة تخالف المفاهيم الأخلاقية التي وجدنا عليها، مثل مؤسسة كيوتس. ومزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: تناول مكالون بصحيفة نيويورك تايمز بقلم الصحفية إيما جولدبيرغ تجربة طبية وإنسانية شديدة الحساسية في ولاية نيويورك، حيث أدى تقنين الموت بمساعدة طبية إلى ظهور مؤسسة متخصصة جديدة تحمل اسم كيوتوس، أنشأها فريق متكامل من الأطباء والممرضين وعلماء النفس والمتخصصين في الرعاية التلطيفية لمساعدة المرضى المصابين بأمراض عضال على إنهاء حياتهم وفقا لرغبتهم وتحت إشراف طبي مباشر. وتضع الصحيفة هذه التجربة في قلب نقاش أخلاقي أوسع حول حدود الطب ومعنى الرعاية في نهاية الحياة، وهل يمكن أن تصبح مساعدة المريض على الموت امتدادا لدور الطبيب في تخفيف الألم والمعاناة؟ وتعود جذور الفكرة إلى تجربة طبيبة الرعاية التلطيفية تارا شابر مع والدة زوجها التي كانت تعاني من مرض عضلي تنكسي، وقررت بإرادتها إنها مستعدة للموت. وعندما ساعدتها العائلة في تنفيذ رغبتها بولاية فيرمونت عام 2023، وجدت شابيرو نفسها أمام أسئلة عميقة حول جوهر المهنة. هل تقتصر مهمة الطبيب على مقاومة الموت وتأجيله، أم يمكن أن تشمل مساعدة المريض على إنهاء آلامه عندما يصبح الموت محتوما؟ وعلى أثر هذا التقنين عملت شابيرو مع زملائها على تأسيس المؤسسة لتقديم تقييمات طبية ونفسية شاملة ومساعدة المرضى في استيفاء الشروط القانونية، مع تقديم الدعم اللوجستي والمساندة للعائلات. غير أن الفريق اصطدم بأسئلة أخلاقية معقدة حول حدود الخدمة، أبرزها: هل ينبغي أن يتوافر الأطباء على مدار الساعة إذا شعر مريض في منتصف الليل بعدم القدرة على تحمل الألم؟ وهنا انقسمت الآراء داخل الفريق، إذ رأى دانيال كوجان الذي يقود المؤسسة أن المسؤولية الأخلاقية تقتضي الجاهزية التامة حتى في الطوارئ الليلية لضمان موت منظم وتحت السيطرة، بينما حذر الطبيب كريستيان زانارتو من أن العمل بهذه الوتيرة المتواصلة سيؤدي إلى إنهاك الفريق نفسيا وجسديا، مؤكدا أن الرعاية الجيدة تتطلب الحفاظ على الطاقة والحضور الإنساني عبر وضع أطر وضوابط زمنية محددة. وتؤكد هذه التباينات أن كل تفصيل في هذا الخيار النهائي يحمل أبعادا أخلاقية وإنسانية بالغة التعقيد.

إذن السؤال الجوهري حول هذه المهنة هو: هل تقتصر مهمة الطبيب على مقاومة الموت وتأجيله، أم يمكن أن تشمل مساعدة المريض على إنهاء آلامه عندما يصبح الموت محتوماً؟

وأخيرا أيها الأحبة، تحتفي الأمم المتحدة في 7 أيلول باليوم الدولي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء.

0: أصبحت مفردة هواء نظيف يعني قد تثير ضحك البعض بصراحة. يعني هل يوجد لدينا هواء نظيف في العراق، في البصرة، حتى في الشرق الأوسط، يعني حتى في الكويت، في أجزاء من السعودية، في قطر، هل هنالك هواء نظيف بمعنى نظيف؟ ما هو الإنتاج النفطي يعمل ما يعمل، الاحتباس الحراري يعمل ما يعمل، إثارة الغبار وعدم استزراع حول المدن تجعل الهواء محملا بالغبار، والغبار يتحمل به الفيروسات والملوثات وغيرها. إذن جهود الأمم المتحدة بإيجاد الوعي حول اليوم الدولي للهواء النظيف حقيقة جهود مهمة وأساسية، ونتمنى أن نجد لها صدى في بلادنا. طبعا هو قرار رسمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة وحراك مشترك بين جمهورية كوريا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف الدولي للمناخ والهواء النظيف، وذلك بهدف تشجيع الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا البيئة وتكثيف الجهود الرامية لتحسين جودة الهواء لحماية صحة الإنسان. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: تحتفل الأمم المتحدة في 7 أيلول/سبتمبر باليوم الدولي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء للتذكير بأهمية الحد من تلوث الهواء، والذي يصنف باعتباره الخطر البيئي الأكبر على الصحة العامة في العالم، وأحد أبرز أسباب الوفيات والأمراض المبكرة التي يمكن تجنبها على المستوى العالمي. وقد جاء اعتماد وتعيين هذا اليوم بقرار رسمي من الجمعية العامة بمبادرة وحراك مشترك بين جمهورية كوريا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف الدولي للمناخ والهواء النظيف، بهدف تشجيع الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا البيئة وتكثيف الجهود الرامية لتحسين جودة الهواء لحماية صحة الإنسان. ويحمل الشعار السنوي عنوان معا من أجل هواء نظيف، ليسلط الضوء على الحاجة الملحة والأكيدة إلى بناء شراكات دولية أقوى وزيادة حجم الاستثمارات المالية وتقاسم المسؤولية الجماعية للتغلب على هذا التحدي البيئي الذي يمس صحة البشرية والنظم البيئية بشكل مباشر. وبحسب البيانات والإحصاءات الدولية الرسمية، يعزى تلوث الهواء الداخلي والخارجي إلى وفاة ما يقدر بنحو 6,700,000 شخص سنويا، وتتأثر بشكل غير متكافئ الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال وكبار السن في البلدان النامية والدخل المنخفض، نتيجة التعرض المستمر لمستويات مرتفعة من الملوثات الصادرة عن استخدام الخشب والكيروسين في الطهي والتدفئة المنزلية. ولا تقتصر المخاطر على الجانب الصحي فقط، بل يمتد الهواء الملوث ليفاقم ظاهرة التغيير المناخي من خلال الملوثات المناخية قصيرة العمر التي تبقى في الغلاف الجوي لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة عقود، مما يعني أن الحد من انبعاثاتها يمنح فوائد صحية ومناخية فورية ومباشرة للمجتمعات. ومن هذا المنطلق يواصل تحالف المناخ والهواء النظيف قيادة العمل لرفع الوعي بأهمية جودة الهواء وإثبات ارتباطها المباشر بأهداف التنمية المستدامة العالمية وتسهيل نقل الابتكارات والحلول المعرفية، إضافة لتوحيد جهود المنظمات والفاعلين الدوليين لبناء استراتيجيات وطنية وأقليمية شمولية تكفل حق الجميع في تنفس هواء صحي ونقي.
0: إذن أيها الأحبة، يحمل الشعار السنوي عنوان معا من أجل هواء نظيف، ليسلط الضوء على الحاجة الملحة والأكيدة إلى بناء شراكات دولية أقوى وزيادة حجم الاستثمارات المالية وتقاسم المسؤولية الجماعية للتغلب على هذا التحدي البيئي الذي يمس صحة البشرية والنظم البيئية بشكل مباشر. وبحسب البيانات والإحصاءات الدولية الرسمية، أعيدها من التقرير، يعزى تلوث الهواء الداخلي والخارجي إلى وفاة ما يقدر بنحو 6,700,000 شخص سنويا للأسف الشديد. فلذلك ينبغي أيها الأحبة أن توضع البرامج الكفيلة لمعالجة هذه القضايا الملحة والأساسية والتي تمس جوهر صحة الإنسان، بل جوهر وجوده في الأرض. الهواء النظيف هو ليس مجرد مصطلح نقوله، احنا تحدثنا قبل القليل عن بطاريات السيارات الكهربائية ومساهمتها في تقليل الهواء الملوث أو في تقليل تلويث الهواء خلينا نقول. وبالإمكان أن نتحدث أيضا عن السبل الكفيلة لتنقية الهواء، واحدة منها الاستزراع كما قلنا قبل قليل، استخدام الطاقة النظيفة، تشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، كلها قضايا ومزايا أساسية ينبغي التنبه لها.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

في الغالب المشاكل هي مو مشاكل ما لها حجم، يعني لا توجد مشكلة في الغالب، أقول مو دائما طبعا، لا توجد في الغالب مشكلة هي في الأصل بحجم معين وتبقى في هذا الحجم. احنا دائما نتعامل مع المشاكل ونزغرها ونكبرها، ومرات على حسب الأشخاص. يعني هي المشكلة نفسها عندك موجودة حيال شخصين، وشخص زغر المشكلة وشخص شنو تكبرها، وعلى قولتهم تزغرها تزغر تكبرها تكبر، اكو هيك نظرية. فمرات مرتبطة بالأشخاص، المشاكلنا مرتبطة بالأشخاص والطريقة اللي نتوقع بها الأشخاص. يعني احنا مو هواي موضوعيين مرات، احنا نعتقد يعني، وقد نكون على خطأ طبعا، انه احنا مو هواي موضوعيين، احنا هواي شخصيين. يعني نشخص المشاكل وي فلان، وهذه الجملة نقبلها من فلان ولا نقبلها من فلان آخر، فقط لأنه ماذا؟ لأننا نعتقد بأن فلان يتقصد الإساءة أو يتمادى في الإساءة أو يصر على الإساءة أو له تاريخ. الواحد إلى تاريخ وياك، يعني انت قاعد في مرة وفشلك، مرة ثانية علق تعليق سلبي على فد يعني جملة انت قلتها، او علق على مظهرك، او علق، يتكون عندك تاريخ ازاء هذه الشخصية. بعدين هذه الشخصية حتى لو تقول كلاما يبدو عاديا بالنسبة للآخرين، انت شنو تتلقى؟ تتلقى ليش؟ تتلقى بحدية. ليش؟ لان انت عندك تاريخ، انت تعرفه، انت خبرته، مو خبرت هذه الشخصية، صارت عندك نوع من الخبرة، من الدراية، من المعرفة بها، أنت تعرفها أكثر من عندهم. فمرات يجي واحد يقول لك يا بش دعوة هو ش قال فلان، ش دعوة تهتشن زعجت، وهو ما يفهمك، هو ما يفهم أنت ليش جاي تزعل. يعني لأن أنت تعرفه أكثر منه، أنت تعرفه، تعرف أن مقاصده شنو. وهذه المعرفة لم تجئ من فراغ، وإنما جاءت منين؟ جاءت من خبرة، من الدراية، من التجربة الحياتية. أنت هواي متماس وياه بعدد من القضايا، وبالتالي أنت الآن تقيمه ليس على أساس هذه الحادثة فحسب، أكو عندك تاريخ مستمر، ماضي صحيح بس هو مستمر في داخلك، لأن الإساءات غالبا تنمو، مو ننساها في الغالب. أقول يعني الإساءات اللي نشعر بها في الغالب تأخذ الشكل الآخر، ما تختفي يعني بهذا الشكل. ولذلك مسألة أنه إحنا عندنا أسباب واهية أو بسيطة أو صغيرة للخلافات، هذا لا يعني أنه الخلافات مو كبيرة. فقد تجد أن معظم الخلافات الكبيرة هي ناجمة عن أسباب بسيطة، وربما تجد حروبا كاملة أنهكت بها الآلاف، مو هي جاءت أو تسبب بها ماذا؟ سبب صغير. مسألة الصغر والكبر هي مسألة في غالب الأحيان ترتبط بينا، مو ترتبط بالموضوع، لأن احنا أصحاب القضية. ولذلك تجد هذا، احنا أصحاب قضية دائما، يعني تجد أناس يهتمون بقضية معينة من الممكن أن يخسر عليها ماذا؟ عمره، ممكن يضحي لأجلها، ممكن يخسر روحه، مو صحيح؟ وتجد آخر ما يعبر هاي القضية ولا يباوع لها ولا ينظر لها ولا يبدي لها أي أهمية. ولذلك مسألة الصغر والكبر هنا هي مسألة فارقة. اليوم راح نحكي عن الخلافات، خصوصا الخلافات الزوجية اللي دائما تتسم في الغالب بأسبابها الصغيرة.

تعبير لطيف مرة قرأته. هسا احنا مرات ما نهتم، ربما عندنا مشاكل هي اسبابها صغيرة بس هي تبقى مشاكل مهمة بالنسبة لنا، تغثنا يعني، تدقنا، تعكر مزاجنا، تسبب لنا احيانا قرارات مصيرية. وكثير من القرارات المصيرية بصراحة هي تقر هذه القرارات مو لأسباب مصيرية، هاي مفارقة، مو لأسباب عندنا مصيرية نقرر قراراتنا المصيرية. في الغالب نقرر قراراتنا المصيرية، في الغالب أقول، أو كثيرا ما نقرر قراراتنا المصيرية بناء على ماذا؟ بناء على أسباب قد تكون أسباب بسيطة جدا. المهم تعبير لطيف مرة قرأتها، شنو التعبير؟ هي جملة أو عبارة تقول حين لا تكون المشكلة في المشكلة. يعني مرات تكون مثلا زوجين هم مشكلتهم مو بالمشكلة، هم مشكلتهم بيهم، هم مشكلتهم في القصة أو مشكلتهم في السياق اللي يحكم علاقتهم، هم مو مشكلتهم، أكيد مو مشكلتهم على مود الأكل بارد أو الأكل ماسخ أو الأكل مدري إيش أو الأكل تأخر، أو مو تتعلق بمسألة التنظيف أو مسألة كذا، ممكن تكون هاي أسباب طبعا، لكن في الغالب هي تتعلق بماذا؟ بأشياء أخرى تماما. أكو قصة، وهي قصة حقيقية طبعا، لمحامية أمريكية اسمها إيف رودسكي، اسم سينمائي ها أو روائي، هي محامية أمريكية ومتخرجة من هارفارد، يعني شخصية مهمة. وتشتغل بمن؟ تشتغل بالمشاكل، محامي ومختصة أصلا في تنظيم العائدات المالية للعائلات الثرية، يعني هذا شغلها في الغالب، تعرفون محامين يختصون في مجالات محددة غالبا، يعني على مود يسيطر عليه هذا المجال ويقدر يكون به علاقات ويصير اسم معروف به والناس تجي له. المهم فهي كانت قضية يعني تشتغل بقضايا بها فلوس وبها عوائل، فمشاكل بين العائلات وبين أفراد العائلة الواحدة، ومتعودة عليه من؟ متعودة على الجو المشاكل لو لا، متعودة شغلتها يعني بهذه الطريقة. في يوم من الأيام كانت راجعة من اجتماع عمل هم بمشاكل، وكان وياها طفلها الرضيع بسيارة، وكان في بالها يعني محاطة مجموعة من المهام اللي تسويها أيضا، يعني رايحة على متنجز مهام أخرى، هي مخلصة من الاجتماع ورايحة، اجت لها رسالة نصية من زوجها. طبعا ما كانت الرسالة رسالة عتاب ولا كانت رسالة شجار، وإنما كانت رسالة بسيطة تقول ما معناه يعني بهذه الطريقة، أنت ما اشتريت التوت الأزرق. قد تكون رسالة عادية، هي سوت طبقت سيارة وقفت وظلت تبكي. طبعا هي ذاكرة هذا الموقف في كتاب، بعدين ألفت كتاب عن الموضوع، هي يعني هاي الرسالة التي تبدو رسالة ماذا؟ عادية جدا، بكت وقفت وبكت. وطبعا هي تقول انه انا لو اعرض هذا الموقف في المحكمة، هي محامية، تقول مباشرة اخسر القضية، لان جملة عن التوت لا تبكي انسانا ولا تهين كرامة انسان، اليس ذلك بصحيح؟ جملة عن التوت او عن اي فاكهة او عن، لكن هي ما اكيد ما كانت تبكي على التوت يعني. تقول هاي أكو عندنا أنا وزوجي بناتنا فاتورة ضخمة من القضايا، هذا الوصل بس، هذا مجرد يعني شيء، هاي القشة. فمرات إحنا نثور على أشياء بالبيوت، على أشياء بسيطة، هي مو بسبب الأشياء البسيطة، هي بسبب أشياء متراكمة، تلال من الآثام على هيئة شيطان، عندنا تلال من من من المشاكل الصغيرة اللي بالأخير تتحول إلى مشاكل كبيرة بالحقيقة مثلا، أو عندنا مجموعة من القرارات اللي أحيانا نلزم بها شخص معين، احنا نلزم مثلا الزوجة بأنه البيت نظيف، وكأن النظافة هي مو مسؤوليتنا كنا يعني بالبيت، مثل ما نلزم عامل البلدية بأنه لازم مدينة نظيفة، بينما احنا كنا نذب يعني النفايات في وسط المدينة مثلا،
ولذلك هي كانت تصر على هذا الموقف انه انا اكو مئات القرارات في الحياة اللي كانت ملقاة على عاتقي انا كامرأة، وبالنهاية تجي انت تطالبني بقرار اضافي بهذه الطريقة، ولم تكن رائيا ولم تكن مشاهدا ولم تكن شاهدا على مجمل الاشياء اللي انا اسويها. اشتغل وياي طفل الرضيع، انا بالشغل موديته وياي ولازم اسوق ولازم كذا ولازم كذا، وانت جاي تحاسبني بهذه الطريقة. ولذلك الأسئلة عادة التي ينبغي أن توجه لعلاقاتنا الطويلة خصوصا علاقاتنا العائلية هي مو بس لماذا نتشاجر، يعني لا، إنما يعني لماذا نتشاجر على أشياء تافهة، ونتشاجر على أشياء تافهة بحرارة وبعصبية ما تناسب هذه التفاهة. إذن أكو أشياء متافهة، إذن أكو أشياء خلف هذه الأشياء التي نعتقد أنها ماذا، أنها تافهة.

طبعا اكو مقال يعني أهمنا يذكر جزء من قصة، وهي قصة مشهورة طبعا، افتراض يتحدث عن كون انه المشكلة ليست في المشكلة. هذا المفهوم، المشكلة ليست في المشكلة، يعني المشكلة مو دائما مثل ما نظن احنا بهذه الطريقة، لان احنا في الغالب عندنا مشاكل ما نعرف نتعامل وياها لهذا السبب، يعني ما نعرف جذورها بهذه الطريقة. المهم يقول تخيل زوج رجع من الشغل ففتح الثلاجة فأكل العشاء اللي مخليته زوجته إله، يعني كانت متعبة ونائمة يعني، ففتح الثلاجة أكل خلص راح حط الماعون وين؟ بالسنج. هذا أخيرة يعني، خو ما يقعد يغسله وكذا، خلاه بالسنج يعني. هو متعود إنه هي تغسل الأطباق وراح نام. قعدت الصبح زوجته وسألت السؤال التالي، قالت لي ليش انت تترك كل شيء إلي؟ ليش تارك الطبق هذا؟ ما ليش تارك هذا الماعون؟ انت ما غسلته، ايش دعوه عليك؟ ايش راح تخسر يعني لو هذا الماعون غسلته؟ ما ايو ايش راح يصير بالدنيا مثلا؟ فهو رد عليها قال لها يعني انا ما تارك كل شيء إليك، هو هو هو ماعون يعني، ليش تضخمين الأمور بهذه الطريقة يعني؟ إيش دعوة أنا رجعت همي تعبان من الشغل وأكلت وهم يا دوبر التنام يعني، ما كان ببالي الموضوع لهذه الدرجة. قلت معون حال المواعين تغسلينها بعدين بأي وقت، مو فد مشكلة يعني، مو فد قضية، ليش تريدين تسوين مشكلة بهذه الطريقة؟ فهي ترجع تقول له، طبعا هنا تتغير شنو نبرة الصوت، ترجع تقول له هو دائما هذا هذا جوابك يعني، ودائما أنا اللي أسوي لا اللي لازم أسوي كل الأشياء. شوف أنا شلون تغيرت طريقة الحجاج بهذه الطريقة. أنا هو يرجع يستغرب أكثر ويقول لها إنه أنا دائما أساعدك يعني بالوقت اللي أقدر بي أساعدك، بس أنت بيك مشكلة إنه أنت تحولين كل شيء إلى مشكلة، وهاي عندك مثل المهنة يعني، تحولين دائما الأشياء، أنت بارعة في تحويل الأشياء إلى مشاكل. طبعا الباحثين هنا شنو جاي يبحثون هاي المشكلة شلون جاي تنمو، هي بدت بمن؟ بدت الماعون. يقولون بعد دقائق راح ينسون الماعون اثنينهم، ويصبح الحديث عن من؟ يصبح الحديث عن الإهمال، ومن ثم يصبح الحديث عن من؟ يتحول الحديث إلى موضوع مثلا أنانية، ومن ثم نقوم باسترجاع الماضي، الشريط الماضوي، هذا الشريط الماضي يعني. بعدين ترجع الزوجة قد تسأل سؤالا أسطوريا، هذا السؤال الخارق الخانق، ها تقول له هو أنا أصلا مهمة بالنسبة لك يعني، أنا نسيت هذا السؤال خلنا نسأله لك يعني، هو أنا أصلاً مهمة بالنسبة لك؟ أنا الحدث يفقد قيمته المادية المتعلقة بالماعون أو بالطبق أو بالأكل أو بالغسل كذا إلى آخره، ويكتسب قيمة رمزية مختلفة تماماً، لأن هو هنا راح نتأكد إنه المشكلة مو بالماعون يعني، مو بالطبق، وإنما المشكلة بأشياء أخرى غائرة. المشكلة إنه هي تشعر هذه المرأة أنه هي وحيدة، أنها لوحدها، أن الزوج لا يراها مثلا، أو أنها لا تستطيع أن تعتمد عليه في شيء بهذه الطريقة، أو أنها ماذا مضطرة لأن تطلب الأشياء. أكو زوجات عندهن هاي المشكلة يعني، دليل أنا أمنيتي ما أطلب منك، أنت تسوي الأشياء بهذه الطريقة، أو أنت ما جاي تلاحظ أنا شجت تعبانة، لأن أنت لو ملاحظ أنا شجت تعبانة كان من يومك أنت غسلت الماعون، أنت لو تدري أنا شجت تعبانة بخلال هذا اليوم مثلا كان أنت من يومك سويت هذه الأشياء. أنا أصلا مو أولوية لك. أما الزوج فله مبرراته أيضا، يعني مثلا هو قد يعتقد أنه هو إش راح يسوي بالدنيا، هذا ما يكفي زوجته. بعض الزوجات هو يشعر أنه زوجته ما راح تكتفي يعني، ما راح تشعر بالرضا، لأنها ماذا؟ لأنها لا ترى ماذا يفعل هذا الرجل خارج إطار المنزل، لأن هو عنده معترك حياتي آخر تماما مختلف، وهو يشعر بماذا؟ يشعر بأنه متهم باستمرار.
وربما يقول بينه وبين نفسه أنه أنا حتى هذا النفس احتمال أحاسب عليه يعني. ربك النفس هذا يجب بشكل تلقائي. ولذلك بالحقيقة خلافهم هو خلاف عن صورتهم في داخل العلاقة.

احيانا يجب ان نفرق بين شيئين. الشيء الاول هو حجم الحدث. احنا حكينا على الحجم، حجم الاحداث او حجم الاسباب اللي تخلينا بالنهايه ندخل في مشاكل. مرات نعتقد انه هذه اسباب صغيره، ومرات نعتقد انها كبيره، وهذا يعني هذا جانب. والجانب الاخر المعنى النفسي للاشياء. يعني قد تكون هناك اشياء صغيره لكن معناها النفسي ماذا؟ ضخم. معناها النفسي يعني احنا نقولها بشكل

لأنها تتحول إلى رموز. إحنا جينا مثل الماعون، هو رمز الماعون، ما غسل الماعون فصارت مشكلة، هو رمز لمشاكل أكبر، وهذا الشيء مهم جدا. لأن إحنا من ننسى شيء إحنا ليش نختزله بالنسيان، وإنما أكو شنو، أكو فد مردودات أو أكو فد نتائج معينة تخص هذا النسيان. نسيان يعني عدم اهتمام بهذه الطريقة دائما. حتى إحنا يعني نشوف بعض النساء يحشن بهذه الطريقة المباشرة الواضحة، هو ما جاي يهتم، إذن أنا مو أولوية يعني، وأنا مو أولوية، إذن أنا شنو، إنه لازم ما أعتمد عليه بعد بهذه الطريقة. بعدين شنو، بعدين ترجع للتاريخ، ترجع تستذكر الأشياء اللي صارت، لأن إحنا ما نقابل دائما الأحداث اللي تصير بحياتنا على أنها أحداث جديدة، دائما نربطها بما مضى، بما مضى حتى نأكد قصتنا القديمة عن الأشياء. وهذا الدليل حتى مرات إحنا نستخدم في اللغة أو في التعابير، نقول أنا أصلا كنت أدري، أنا أصلا كنت متوقع، أنا أصلا شنو، كأنما أكو قصة قديمة أنت تريد التوكيد عليها بهذه الطريقة. هذا مو مجرد نسيان، احنا مثل ما قلنا اكو حمولات عاطفيه لاحداث ماضيه، ولهذا يمكن احيانا ان يكون ردود فعلنا اكبر بكثير من الحدث. يعني مرات الزوجه تزعل هواي جدا لان زوجها ما تذكر عيد ميلاده، مو لان هي دراميه ودور مشاكل، هذا هم اختزال تبسيطي سطحي بصراحه، سطحي احيانا. يعني هسه ما اقول انا انه الانسان لازم يصير معصوم وما ينسى، انا اكثر واحد بالعالم ينسى، ايوه عمار يشهد يعني جديات والله عندي. يعني نسيان مرات اكو نسيان جزء مرضي يعني، او يعني انت اكو ناس غير قادره على ان تحتفظ بذاكرتها بشيئين في الوقت نفسه، وذاك اعاني على المستوى الشخصي حتى على علاقاتي بالناس وخطوبه وعرس، وهذا اني انساهم دائما يعني. بس هذا ما يسحبني من المسؤوليه نهائيا يعني. الناس ما يعني الناس تحاسبك بالنهايه، وأحداثنا أو الأشياء الحوادث اللي نطبب بها نفسنا هي تضم إلى أرشيف. يعني أنت جزء بالنسبة للآخر، أنت أرشيف ترى، يعني هو حاسبهن عليك أنت شنو سويت وياه وأنت كذا ومرة ومرتين، ومن تصير مشكلة يرجع يطلع لك القائمة، يقولك تتذكر بال98 احتمال ذاكرته قوية يعني، يرجع لك لأن هو يعتبرك جزء من ذاكرة، جزء من أرشيف. ولذلك الخلافات التي تبدو بسيطة في غالب الأحيان هي ليست خلافات بسيطة.

طبعا مرات مشاكلنا تنتقل للهوية. يعني بدل ما يعني نقول أكو سوء بالعلاقة نقول فلان سيء بهذه الطريقة. بدل ما نقول تصرفك سيء مرات أقول لا أنت إنسان ماذا، أنت إنسان سيء بهذه الطريقة. وهذا طبعا من أشد وأخطر الأشياء اللي ممكن يصير في أي علاقة، وهي همين بحثوها عدد من الباحثين. قالوا أنه أنماط التفاعل يصير بها مشكلة، يعني بيني وبينك مرات من جد ما احنا نتشاكل ها يصير بيناتنا مشاكل، النقد الزايد، الازدراء، مرات حتى يكون انسحاب، يعني واحدة تزعل تروح البيت أهلها مثلا ويصير مشكلة تزعل تنسحب عاطفيا يعني بهذه الطريقة. يكون نوع من التدهور للعلاقات، وهذا يرتبط بشكل من الأشكال بعدم الرضا مو المرحلي، لا عدم الرضا الدائم. يعني أكو عدم رضا عن العلاقة الزوجية، أنه دائما هذه العلاقة دخلنا في مشاكل. وهنا ننتقل إلى الهوية، يعني مرات ننتقل إلى الهوية بهذه الطريقة. يعني أنت شخص سيء، ما أقول لي أنت فعلت شخص فعلت شيء سيء، لا أنت شخص ماذا سيء. بعدين أرجع أقول لي أنت بس أنت هيك دوم، يعني أنت دوم بهذه الطريقة. بعدين أرجع أقول لي ترى أنا أعرف أنت منه، يعني بهذه وأكد له من كل الأنحاء ها أنه أنا أعرفه، وأنه الخلل بهويته، الخلل به هو بهذه الطريقة. هنا أنا راح تعرف أنه الطرفين من وصلوا لهاي المرحلة بعد ما يحاولون يحلون مشاكلهم، وإنما يحاولون يدافعون عن نفسهم. وهاي مشكلة المشاكل في الحقيقة، بينما قد يبدو الأمر غير ذلك تماما. يعني ربما لا يوجد شرير في العلاقات العاطفية، في أغلب علاقاتنا الزوجية ما كو شرير بالمعنى الدرامي، ما كو واحد شرير حقيقة. يعني هذا يشبه يعني هاي الفكرة موجودة حتى في الإطار الإسلامي، ما كو لاهوت للشر. يعني مو أكو شيطان مسؤول عن الشر، ما كو يتشعش الشيطان يوسوس الشر، يعني إلى تصريفة أخرى ما أكرفت لاهوت للشر في العلاقة الزوجية. وهذا هاي فكرة مثيرة بصراحة، يعني ما أكو شخص سيء وشخص ضحية، وإنما في الغالب أقول هناك ماذا، هناك تفاعل سيء، هناك نمط سيء للعلاقة. اثنينهم عالقين في طريقة تفاعل سيء بيناتهم، اثنينهم ما يعرفون يتعاملون مع بعض، اثنينهم يعني لم ينجحوا في إيجاد وسيلة. وقد تجد مرات أحيانا ناس احنا نقيمهم على المستوى الشخصي بانهم ماذا، بانهم سيئون، لكن هم علاقتهم الزوج والزوجه بيناتهم علاقه جيده، لان هم عرفوا النمط اللي مرات معودين. مرات مجرمين عندهم عشره وصحبه ومواقف، مجرم يعني هو شخص سيء لا مو سيء، هو سيء بس عرف او تمكن من ايجاد الطريقه التي يكون فيها على علاقه جيده بالاخر اللي هو صاحبه المجرم. هسه تجي لي منفع ما عليه، لكن هو أوجد نمط تفاعل جيد أم لا؟ أوجد. مرات احنا بالعكس، احنا ناس زينين لكن لم نتمكن من إيجاد حلقة تفاعل جيدة، يعني ما نعرف ندير الأمور في داخل الأسرة، فن إدارة الأسرة ما موجود. الزوجة تشعر بأنها ماذا؟ بأنها مهملة، وأحيانا تطالب بالاهتمام بإلحاح، وأحيانا الزوج يشعر بأنه متهم، وأحيانا ينسحب، والزوجة تفسر أنه هذا انسحاب مرات من مسؤوليات دليل على عدم الاهتمام، ومشاكل بهذه الطريقة. هنا طبعا هاي دليل على أنه إحنا في كثير من الأحيان لا نفكر في علاقاتنا، نخليها هيك يعني تسير في إطار يخلو من التفكير، قائم على المشاعر فقط، وهو ما يدعو طبعا أما للقراءة أو حتى للتثقيف في مجالات الإعلام، في مجالات في المجالات الأكاديمية لهذا الموضوع، رغم أنه في الخارج يدرس بشكل حقيقي، يعني فن العلاقات بهذه الطريقة يدرس بشكل حقيقي.
ليش؟ لأن إحنا بحاجة إلى أن نفهم أنفسنا وأن نفهم علاقاتنا الاجتماعية، لأن دائرة العلاقات هي اللي بالأخير تخليك في طمأنينة وسكينة، سواء في المنزل أنت أو سواء في دائرة العمل أو في المؤسسات أو شبكة علاقاتك بالآخرين وصداقاتك.

0: أحبتي المستمعين، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.